0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا نادر.

أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن نلقي الضوء على ملف هام جدا يهم كل شخص منا، لأننا كلنا نأكل. ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الالتهابات المزمنة؟ هذا هو الموضوع الذي ستلقي ضيفة الحلقة اليوم دانا الشكعة الضوء عليه. هي الاختصاصية في التغذية العلاجية، معنا على الخط مباشرة من الإمارات.

0: أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن تأثير طعامنا اليومي على مستوى الالتهاب في الجسم. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا على التنسيق لحلقة اليوم وكل حلقات الصحة المستدامة. ونتابع المسابقة اليومية لكي تفوزوا باستشارة مجانية. اليوم ستفوزون مع دانا شكع باستشارة مجانية عن بعد، إذا كنتم أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم في فيديو لاحقا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أذكركم بأنكم تستطيعون المشاركة في حلقتنا في الجزء الثاني والتفاعل مع ضيفة الحلقة اليوم دانا شكع على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. شكرا ريتا محمود على إخراجك الحلقة صوت والصورة، وشكرا لك دانا شكعة على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. وسنبدأ بمقولة لها علاقة بموضوع حلقتنا: طعامك ليس مجرد وقود بل رسالة يومية، إما أن تشعل الالتهاب في جسدك أو تطفئه. ما رأيك دانا الشكعة؟
1: مرحبا سنيدة، شكرا أهلاً. كثير على الاستضافة.
0: أهلا.
1: هلأ هذا الموضوع مهم كثير، مش كثير بنحكي فيه، يعني مش كثير في ناس بتطرح، فبدي أشكرك على اختيار الموضوع الحلو.
0: شكرا لك على قبولك معالجة الموضوع ومناقشته.
1: شكرا. احنا دائما جاهزين. شكرا. بالنسبة للأطعمة اللي ممكن تسبب الالتهاب بالجسم، اول شيء لازم نفهم شو يعني الالتهاب المزمن. هو مش بالضرورة يكون اشي بسبب الألم او اي اعراض بالجسم، هو ما مش مرض، ولكن الجسم بيكون بحالة التهاب مزمنة إذا بنتناول المأكولات الخاطئة بكميات كبيرة طبعاً، مثل السكريات المضافة والمشروبات اللي فيها سكريات عالية، الدهون المتحولة والمأكولات المقلية، الوجبات الجاهزة طبعاً اللي فيها دهون عالية، اللحوم المصنعة بكثرة، الزيوت النباتية المكررة والكحول. فهاي إجمالاً هي مسببات ممكن تكون إذا تناولناها بكميات كبيرة طبعاً.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة. طبعا سنعود للحديث عن علاقة الأطعمة التي نأكلها والإصابة بالتهابات مزمنة بعد دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن تأثير طعامنا اليومي على مستوى الالتهاب في الجسم.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تشيجيونغ في الصين بالتعاون مع مؤسسات بحثية في التغذية والصحة العامة إلى أن ما نأكله يومياً قد يلعب دوراً أكبر مما نتخيل في زيادة أو تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم. هذا وركزت الدراسة على ما يعرف بمؤشر الالتهاب الغذائي، وهو مقياس علمي يربط بين مكونات الطعام وتأثيرها على مستويات الالتهاب. وأظهرت النتائج أن التأثير لا يعتمد فقط على نوع الطعام بل على تركيبته الكاملة وجودته، حيث يمكن لنفس الفئة الغذائية أن تحتوي على أطعمة تزيد الالتهاب وأخرى تساهم في تقليله. كما أكدت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكريات ترتبط بارتفاع مؤشرات الالتهاب، في حين أن الأنظمة المتوازنة والغنية بالمكونات الطبيعية قد تساعد في الحد منه. وأخيرا نشير إلى أن هذه النتائج تفتح الباب لفهم أعمق لعلاقة الغذاء بصحتنا، وتؤكد أن اختياراتنا اليومية قد تكون عاملاً حاسماً في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذا نعود إليك دانا الشكعة، ما رأيك بهذه الدراسة وكيف من الممكن أن تكون فئة غذائية نفسها مضرة أو مفيدة بالالتهاب في نفس الوقت؟
1: هلا هذا الشيء ممكن نشوفه لما نصنف الأغذية إلى مجموعات غذائية، مثلا الكربوهيدرات في عندك الكربوهيدرات البسيطة أو السكريات البسيطة مثل الخبز الأبيض، الرز الأبيض وجميع يعني الكربوهيدرات المكررة تكون بكميات كبيرة قد تزيد مؤشر الالتهاب. وبالمقابل الكربوهيدرات المعقدة أكثر اللي هي فيها ألياف عالية أو بشكلها الطبيعي أكثر هي مضادة للالتهاب. ونفس الشيء الدهون أو الزيوت، الزيوت المكررة مثل الزيت النباتي أو زيت القلي، خلينا نقول الموجود اللي بنشتريه للقلي أو الزيوت المكررة بتزيد مؤشر الالتهاب. ولكن الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، زيت السمسم، الزيوت الطبيعية ما بتسبب هذا الموضوع. فهيك بنشوف إنه في مجموعات غذائية جزء منها ممكن يكون مضر ولكن جزء آخر ممكن يعمل عمل معاكس.
0: نعم، يا ترى هل من الممكن أن يكون الالتهاب موجودا دون أي أعراض واضحة؟
1: أكيد هذا الشيء بنشوفه أكثر شيء في الأشخاص اللي عندهم سمنة. ولما نقول سمنة مش بالضرورة الوزن يكون عالي جدا، ولكن اللي عندهم نسبة كثير عالية من الدهون بالجسم.
0: نعم،
1: لما تكون نسبة الدهون بالجسم عالية بزيد عنا إفراز من مادة اسمها السيتوكاينز، وهذا الإشي بيحفزه زمؤنا المأكولات هاي ونسبة الدهون العالية، فبيكون مؤشر الالتهاب عالي ولكن ما في أي أعراض.
0: نعم.
1: وفي بعض الأشخاص ممكن هذا الإشي بيشوفوه مثلا بأوجاع المفاصل مثل الروماتويد، هاي أثار متقدمة للالتهاب بالجسم.
0: إذن العلامات أو المؤشرات التي تدل على وجود التهاب مزمن في الجسم هي مثلا السمنة الوسطية أم السمنة الموزعة في الجسم؟
1: لا أكيد هلا السمنة الوسطية دائما أخطر.
0: نعم،
1: ولكن ازدياد نسبة الدهون بالجسم بشكل عام هي بتشكل خطر أكيد.
0: هل هناك علامات أخرى؟ هل مثلاً التعب المزمن مرتبط بالالتهاب المزمن الذي ينجم عامةً عن الأطعمة التي نأكلها؟
1: أكيد. هلا الأطعمة اللي ذكرناها هي إجمالاً ما مش منتجات بتعطينا تغذية صحيحة، خلينا نقول يعني نوع الطاقة اللي بتعطينا إياه خلينا نقول مؤقت، ممكن نشعر بالتعب بعد فترة، فأكيد ممكن يكون عندنا تعب مزمن. الشعور العام مش غير جيد، ممكن يكون النوم مش كتير كويس. وطبعا بما انه خلينا نقول الالتهاب العالي بالجسم مرتبط بامراض مزمنه كمان مثل السكر والضغط والمشاكل اخرى، فممكن هاي كمان تاثر على قديش الشخص بيشعر بالتعب.
0: نعم، يا ترى هل هناك اشخاص من الممكن ان يتناولوا نفس الاطعمه ومنهم من سيصاب بالتهاب مزمن وآخرون لا؟ يعني نحن غير متساويين أمام ارتباط وعلاقة الأكل بالإصابة بالتهابات مزمنة؟
1: هلا الأكيد إنه مش كل الأشخاص يصابوا بالتهاب مزمن، هذا إشي أكيد.
0: نعم.
1: مش كل الناس،
0: يعني في أشخاص بيقدروا يأكلوا نقانق ولحوم مصنعة دون أن يصابوا بالتهاب مزمن،
1: ولكن قد يصابوا بالكوليسترول أو أمراض القلب، فبالتالي ممكن هذا الشيء يزيد عندهم مؤشر الالتهاب. فلا أكيد أكيد هاي الأطعمة بكثرة إلها يعني تأثير سلبي على الجسم بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: يعني لا شك، فما بنقدر نقول إنه في شخص ممكن يأكل هاي الأطعمة بحرية تامة، لا. نعم. مش موجود. ولكن مش كل الأشخاص عندها التهاب مزمن.
0: نعم، مثلا الأشخاص اللي عندهم أيض سريع، يعني عملية استخلاب سريعة، هل يتخلصون بسرعة أكثر من غيرهم من كل ما هو ضار يأتينا من الأطعمة؟
1: لا
0: لا
1: لا، لأنه الاستخلاب السريع بيساعدنا نشرق سعرات أسرع، فبيساعدنا أنه ما نزيد بالوزن، بيساعدنا أنه ممكن الوزنهم يكون طبيعي أو مرات أقل، ولكن ما بيحميهم من الأمراض، لا مش بالضرورة.
0: نعم، ما دور الجينات أو نمط الحياة في حمايتنا من الإصابة بالتهابات مزمنة ربما ستتفاقم مع نوعية الأكل الذي نأكله؟
1: هلا بالطبع الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بالأمراض المزمنة أكثر عرضة، الناس اللي عندهم الوزن الزائد أو السمنة وراثية كمان أكثر عرضة، فبيصير نوعية الأكل بتضيف على هذا التاريخ العائلي، وبيصيروا طبعا أكثر عرضة للالتهاب المزمن. الأشخاص كمان اللي عندهم جينات أفضل أو تاريخ عائلي أفضل بيكونوا أقل عرضة لو حافظوا على نظام صحي، ولكن النظام الغير صحي على المدى الطويل أكيد بيكون له أثر سلبي على الصحة بشكل أو بآخر، ممكن يسبب أمراض مزمنة أو التهاب مزمن.
0: نعم. هل السكر يبقى العدو الأول فعلا؟ هل هو أكثر طعام يصيبنا بالتهابات مزمنة؟
1: خلينا بس نقول العبارة بشكل مختلف. السكر بكثرة.
0: نعم. يعني كم هي كمية السكر المسموح فيها لكي نتجنب الإصابة بالتهابات مزمنة؟
1: لا ما في توصية من هذا النوع، ولكن عشان أوضح، هو السكر ككلمة سكر تعني الكثير من الأشياء، يعني مش بس السكر الأبيض، هو حتى النشويات المفيدة تتحول لسكر لجلوكوز بالجسم. فما بنقدر نقول إنه السكر بشكل عام هو سبب الأمراض، ولكن نقدر نقول نعم نوعية السكر الغير جيدة مثل السكر الأبيض المكرر والنشويات المكررة بكثرة، يعني أكثر من الحاجة الطبيعية، بتأثر سلبا على الصحة. يعني الشخص اللي بياكل كميات مفرطة من الخبز من الرز من السكر الأبيض المشروبات المحلية، طبعا المشروبات الغازية بدرجة الأولى، هاي كلها نعم أكيد هو عدو للصحة.
0: نعم. يا ترى ما تأثير الأطعمة المحضرة المصنعة التي نأكلها أيضا في المطعم مقارنة بالأكل المنزلي؟ هل نستطيع أن نقول مثلا أنه إذا أكلنا الطعام الذي نحضره نحن سنتجنب الإصابة بالالتهابات المزمنة؟
1: أكيد، هذا السؤال كثير حلو. دائما دائما الأطعمة اللي بنحضرها بالبيت إحنا عنا زي ما نقول full control، إحنا عنا سيطرة كاملة على المنتجات، على المكونات، على طريقة الطبخ، على نوعية الزيوت، نوعية الصلصات اللي بنضيفها على الأكل، فإحنا عنا سيطرة كاملة على نوعية الأكل. فإحنا أكيد لما نحضر البيت، لما نحضر الأكل في البيت، نقدر نختار المكونات الجيدة ونضمن إنه نوعية الأكل تكون أفضل. في المطاعم إحنا ما نقدر نحدد كتير أشياء، لأنه بالمطاعم ممكن يكونوا بيستعملوا أنواع زيوت غير جيدة، ممكن يكونوا بيستعملوا صلصات جاهزة أو
0: الزيت أكثر من مرة.
1: لا، الزيت أكثر من مرة أكيد. أكيد طبعا. في عندك عامل طبعا التكلفة بيلعب دور كتير كبير، يعني نوعية الزيت وكم مرة بيستعملوه، المنكهات اللي بيستعملوها، نوعية اللحوم، نوعية الصلصات اللي بيضيفوها، يعني أكيد في أشياء مصنعة وأشياء إحنا ما بنقدر نتأكد من جودتها، يعني مش دائما، إلا إذا كان المطعم هو بيروج لنفسه كمطعم صحي ويعني بيصح عن المكونات اللي بيستعملها، ما غير هيك صعب نعرف.
0: دانا شكعة، ما هي أول خطوة عملية تنصحين بها أنت من يستمع إلينا؟ هل التغيير يجب أن يكون تدريجيا أم جذريا برأيك؟
1: دائما بنصح أن التغيير يكون تدريجي، لأنه معظم الأشخاص بيكونوا تعودوا على نظام معين لسنين طويلة، فصعب أنك تجبر حد يغير نظام حياته جذريا. طبعا هذا إذا كان نظام حياته كله غلط، أكيد نحتاج نغير كتير أشياء، ولكن تدريجيا، لأنه التعود بياخد وقت، ودائما التغييرات الكبيرة ممكن الواحد يتحمس أنه يعملها، بس بعد فترة ممكن يمل أو يتكاسل أو يستصعبها. فمنحاول نخلي الموضوع تدريجي من الأهم إلى الأقل أهمية، يعني نشوف إيش المشاكل الأساسية ومنحاول نعالجها. يعني أول إشي إذا شخص عنده وزن زايد أو سمنة، نبدأ بنشتغل على هذا الموضوع، نشوف الأسباب، بدنا نعالج الأسباب، نشوف قديش نسبة الدهون بالجسم، نحاول نقلل من الدهون الغير صحية بالأكل، نشوف إذا مشكلته بالتوقيت أو تحضير، ما عنده وقت يصدر أكل، نشوف بدائل صحية، منشوف كيف ممكن نعالج الموضوع، نضيف عنصر الرياضة، ونبدأ نغير نمط الحياة، ونبدأ بالتثقيف الصحي. ليش عم نعمل هيك؟ مش نفرض عليه نظام غذائي إنه لازم تمشي على هذا النظام، لا، لازم يفهم إيش المكونات الجيدة والغير جيدة عشان هو يشارك بهاي العملية ويكون أسهل، مثلا الانتقالية تكون أسهل.
0: نعم. يا ترى هل القهوة تزيد الالتهاب أم تقلله؟ هذا سؤال مهم جدا. ماذا عن الحليب أيضا ومشتقات الحليب؟
1: هلا بالنسبة للقهوة إذا بنلتزم بالكمية المحددة يعني مثلا لا هلا بالعادة القهوة هي أنتي إنفلاماتوري خلينا نقول عنها يعني مضادة للالتهاب لأنها بتحتوي على مضادات أكسدة البوليفينول
0: تساعد على الحد من الالتهابات
1: بالضبط فهي فيها مضادات أكسدة بس طبعا لازم نلتزم بمش أكثر من كوبين لثلاثة باليوم عشان ما يكون كافيين بكمية عالية ولكن القهوة والشاي فيهم أنتي إنفلاماتوري يعني مضادات التهاب. هلا بالنسبة للحليب أو منتجات الحليب إجمالا منقلل منها لما نكون عم نعمل دايت للالتهاب ولكن هي مش بالضرورة إنها تسبب أذى لكل الأشخاص يعني خلينا نقول المنتجات الألبان الكاملة الدسم بنحاول نقلل منها من باب إنه عم نقلل دهون أو عم نقلل دسم عشان نقدر ننزل الوزن ولكن الألبان والأجبان بحد ذاتها ما نقدر نقول عنها بتزيد الالتهاب ولكنها بتزيد نسبة الدهون بالجسم بطريقة غير مباشرة. زائد للنوعية يعني إحنا نختار كمان نوع الحليب اللي نشتري بيكون مكتوب عليه إنه ما بيتضمن أي أنتيبيوتكس انعطت يعني
0: مضاد حيوي
1: للحيوانات لإنتاج الحليب ما في أي هرمونات مضافة ما في أي شيء طبعا هاي المنتجات آمنة ولكن طبعا بكميات محددة في اليوم
0: ماذا عن الصيام المتقطع هل يساعد في تقليل الالتهاب؟
1: الصيام المتقطع هو نمط حياة أكثر من أنه يعني نظام مش للجميع طبعا هو إذا الشخص بيناسبه نمط الحياة هذا هو بيساعد من ناحية أنه ممكن يساعدنا ننزل الوزن ولكن مش بالضرورة أنه لا هو أنه نوصفه للالتهابات لا مش بالضرورة ولكن هو نمط حياة بيساعدنا أنه نقلل من الأكل ولكن نوعية الأكل تبقى هي الأساس مش المواعيد
0: ذكرتي أنه هناك علاقة بين الالتهاب المزمن وأمراض السكري أمراض القلب هل مثلا هذه الفئة من الناس يجب بالضرورة أن تتبع حمية غذائية تعتمد على أطعمة تخفض نسبة خطر الالتهابات المزمنة؟
1: أكيد يعني أي شخص حتى لو هو عرضة ولم يصاب بعد الأمراض المزمنة يعني عنده تاريخ عائلي أو عنده مثلا السكر عالي نوعا ما ضغط عالي أو أي من هذول الأشياء طبعا اتباع نظام غذائي صحي بيساعدنا نتحكم بالنسب السكر والضغط وكل هاي الأشياء اللي هي ممكن تزيد من الالتهابات نوعية الأكل بتساعدنا نتحكم بالوزن بالسكر بالضغط وبأمراض القلب فبالتالي بتخفض من مؤشرات الالتهابات لأنها هي مرتبطة يعني زي ما قلنا إحنا الالتهاب على فترة طويلة بدأ يدمر بعض يعني الخلايا بالجسم بيساعد إنه تزيد فرصنا بهاي الأمراض فكل ما كانت الوقاية مبكرة أكثر نتجنب الوقوع في المرض أو من أخر حدوث المرض ما نقدر نمنعه ولكن نقدر نأخره
0: نعلم أن هناك مثلا أطباء وضعوا نظاما غذائيا مضادا للالتهاب يا ترى هل من الممكن أن تعطينا مثالا على هذا النظام الغذائي المضاد للالتهاب وما هو دور الفاكهة والخضروات أيضا في هذا النظام الغذائي تفضلي
1: في مثال كثير جيد على هذا الموضوع مرضى الروماتويد أو الروماتيزم هو من أمراض المناعة الذاتية فالنظام الغذائي المضاد للالتهاب كثير بيساعد في هذا الموضوع الخضار والفواكه أكيد مفيدين جدا بيحتوي على مضادات أكسدة ومضادات التهاب طبيعية فممكن نستعمل الخضار بجميع أنواعها والفواكه الطازجة أو المفرزة مجمدة ما في مشكلة الدهون الصحية مهمة جداً كمضاد للالتهاب، خاصة المصادر مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات الغير محمصة هي النية مثل اللوز والجوز، الأسماك الزيتية مثل السالمون والسردين، يحتوي على أوميغا 3 عالي وهذا يعتبر كمان مضاد للالتهاب. الحبوب الكاملة زي ما قلنا بالأول، في عندنا نشويات صحية وغير صحية، الصحية هي الحبوب الكاملة،
0: يعني بدل يعني الأرز الأبيض بناخد أرز من
1: ممكن عن... ناخذ
0: نعم كامل
1: أرز أسمر بالضبط، أرز أسمر أو كامل الحبة. ممكن نستبدل الأرز بالفريكة أو البرغل كبديل كمان جيد جدا. ممكن ناخذ الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو حبوب متعددة. الشوفان الكامل، دائما لما نشتري الشوفان نقرأ عليه، لأنه في كثير منتجات تجارية بتكون لو قرينا عليها المكونات هنلاقي أنه مكتوب white oats أو الشوفان الأبيض المكرر، إحنا ما بدنا هذا النوع، إحنا بدنا النوع اللي يكون مكتوب عليه whole oats اللي هي حبة الشوفان الكاملة، الكينوا، جميع الحبوب الكاملة. في كمان مكونات طبيعية مضادة للالتهاب مثل الكركم والزنجبيل، كمان هدول جيدين جدا كمضادات التهاب، يعني ما بيمنع نعمل شاي الزنجبيل او الكركم او نضيفه لاكلنا عشان نحصل على هاي النتيجه. فهو نظام المضاد للالتهاب ببساطه هو نظام متوازن بيحتوي على الياف كافيه، دهون صحيه، وفي توازن بالسعرات والبروتين، هذا هو الرسم.
0: شكرا جزيلا لك دانا شكا على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة لكل مستمعينا اليوم حول موضوع القطنة، ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الالتهابات المزمنة. أذكر بأنك اختصاصية في التغذية العلاجية معنا على الخط مباشرة من الإمارات، وأن الجزء الثاني مفتوح أمام أسئلة مستمعينا ليس فقط حول موضوع الحلقة ولكن حول اختصاصك. هناك رقم الواتساب إذا أردتم كتابة الأسئلة إلى أو ترك رسالة صوتية 00336072949. صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، رابط اليوتيوب الموجود على الصفحة أيضا، ورقم الاستوديو 00336693334. أشكركم مسبقا على تفاعلكم معنا، شكرا دانا شكعة على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق، شكر كبير لكم مستمعينا على المتابعة الدائمة وعلى كل هذا الوفاء. نستمع إلى الأغنية ومن ثم نعود إليكم جميعا.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دانا الشكع الاختصاصية في التغذية العلاجية، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معها ألقينا الضوء على الملف التالي، ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الالتهابات المزمنة، وهو موضوع هام جداً. فكلنا كل يوم نتناول على الأقل 3 وجبات، ونريد أن نعرف ما هي الوجبات الأفضل للتقليل من خطر الالتهابات، سواء كانت التهابات حادة أو مزمنة. نأخذ الآن الأسئلة التي وصلتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949972. من الممكن أيضا أن تواصلوا إرسال الأسئلة أثناء الحلقة. أيضا هناك صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، رابط اليوتيوب، من الممكن وضع أسئلة أيضا تحته، ورقم الاستوديو إذا أردتم الاتصال بنا 00336693334. من رابط اليوتيوب هذا السؤال من فارس، بيقول: مساء الخير، ما هو دور الرياضة في مواجهة خطر الالتهابات؟ وشكرا. إذن دانا،
2: بالنسبة للرياضة، أكيد الرياضة بتساعد، الرياضة بدورها بتساعد بتقليل مؤشرات الالتهاب، لأنها بتساعد أن نقلل الدهون بالجسم، بتساعد أن نحسن صحة القلب، فبالتالي هي أكيد بتساعدنا. طبعا الرياضة ما تكون رياضة معتدلة، مثلا المشي، السباحة، أو أي نوع رياضة من فضله، والأهم من هيك الاستمرارية، يعني الاستمرارية بالرياضة تكون جزء من نمط حياتنا، أكيد لها دور فعال جدا.
1: شكرا. واصل معك. والسؤال وصلنا من علي الطائي: تناول الأكلات التي تحتوي على بهارات بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة خطر الالتهابات، أم على العكس يقلله؟
2: هلا البهارات، يعني زيادة البهارات ما لها علاقة بزيادة الالتهاب، على العكس طبعا لو نستعمل بهارات مثل زي ما قلنا مثل الكركم، الزنجبيل، بتساعدنا بتقليل مؤشرات الالتهاب. وإذا بيحب، يعني الناس تحب الأطعمة اللي فيها البهارات قوية أو بزيادة، ما في أي مانع.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. ومن صفحة الفيسبوك وصلنا هذا السؤال من أمين، بيقول: يا ترى هل هناك أطعمة تسبب الحساسية المزعجة خاصة في فصل الربيع وينصح بالابتعاد عنها؟ وشكرا. إذن الأطعمة المحسسة.
2: هلا ما أطعمة المحسسة بتعتمد من شخص إلى آخر إذا هو عنده حساسية لهاي الأطعمة. الجو بدوره ما بيزيد عنا الحساسية للأطعمة إلا إذا إحنا جسمنا أصلاً عنده استعداد للحساسية، أو عنا حساسية لنوع طعام محدد. ولكن ما في نوع بنقول نبتعد عنه عشان الأجواء أو تغيير الطقس. فما في أي مشكلة إلا إذا كان الشخص هو بينزعج من بعض الأطعمة.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. ومن سوريا هذا السؤال: مساء الخير لكما، بدي أسأل، أنا معي ضعف في عضلة القلب، هل من أغذية تقوي العضلة؟ هل يؤثر الزنجبيل على رفع أو خفض الضغط؟ وشكرا على البرنامج الرائع. شكرا لك، تحياتي.
2: هلا الزنجبيل بشكل عام اكيد هو بيدعم صحه القلب بشكل عام، هو مضاد للالتهاب، بيساعد انه يخفض من الكوليسترول الضار، بيحسن من جريان الدم، لكن مش بالضروره انه يحسن عمل عضله القلب. ولكن الاشخاص اللي عندهم ضعف بعضله القلب لازم يحافظوا على نظام صحي دائما عشان ما يزيدوا المشكله. يعني الطعام الصحي او الغذاء الصحي بدوره بيساعدهم انه تستقر الحالة وما تزيد سوءا.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى الفيسبوك، والسؤال وصلنا من لبنان من مستمعة لنا تقول: تحية لك، تحية للسيدة دانا الشكعة، أنا حامل في الأسبوع 34، طلع معي سكري حمل، فهل يجب أن أتبع رجيما قاسيا مثل الامتناع عن أكل الحلويات والمشروبات الغازية؟ والعصائر نهائيا؟ هل يمكن أنه يزول سكري الحمل بعد الولادة؟ وشكرا.
2: بالنسبة لسكري الحمل أساسي أنه نبتعد عن العصائر والمشروبات المحلاة، حتى العصير الطازج نبتعد عن العصائر بشكل عام وأي مشروب فيه سكر، لأنه هاي من السكريات اللي امتصاصها سريع وبترفع السكر بشكل كتير سريع، فنبتعد عنها تماما. بالنسبة لأنه النظام الغذائي ما رح يكون كتير قاسي من ناحية السعرات، لأنه خلال الحمل إحنا لازم نعطي تغذية كافية، ولكن بنحاول نعطي السعرات من غذاء متوازن، كمية النشويات تكون مش كبيرة، وزي ما حكينا تحاول تتغير للنشويات المعقدة اللي فيها ألياف عالية. نحاول نتناول زي ما قلنا البرغل، الفريكي، الرز الأسمر، أو لو حبينا ناكل الرز الأبيض يكون بكميات أقل، وناكل كمية كافية من البروتين والخضروات. الخضروات والبروتينات بتساعدنا نقلل من امتصاص السكر، فبالتالي ما بيرتفع بشكل كبير. بالنسبة للحلويات حسب الحالة، يعني في أشخاص خلال الحمل بيكون السكر مش كتير مرتفع، في أشخاص بيحتاجوا لعلاج دوائي، فبيعتمد هي بأي مرحلة أو قديش سكري الحمل عالي، ولكن ما بننصح ناكل حلويات بشكل يومي أكيد، ولكن لو كان في مناسبة، لو حبينا ناكل كمية صغيرة يكون قطعة صغيرة بسيطة ما نكتر، ونكون حريصين باقي اليوم أو بالوجبة اللي بعدها أنه ما ناكل نشويات كميات كبيرة. الحركة قدر الإمكان طبعا خلال الحمل حسب ظروف الحمل، لو قادرة أنها تطلع تمشي أو تتحرك حيساعدنا برضو، ولكن ما نمتنع عن الأكل أو نخاف من الأكل، لأن ما بدنا يصير في نزول بالوزن أو نقلل من التغذية للطفل.
1: لديك حوامل بيجوا لعندك على العيادة دانا وعندهم ارتفاع في السكري؟
2: كتير. نعم. كتير. نعم. يعني هاي من الحالات اللي بنشوفها تقريبا بشكل يومي، فهذه الحالة منتشرة جدا وغالبا انه بتنتهي مع الولادة.
1: نعم.
2: بس لازم نكون حريصين انه هذا الشيء بيحطنا على يعني ممكن يكون عندنا فرص اكبر انه نصاب بالسكر بعدين، يعني بعمر أكبر، فلازم نكون حريصين، ولكن سكري الحمل غالبا ينتهي مع الولادة.
1: شكرا. وننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسئلة وصلتنا من مستمع متابع، كما وقع هو رسالة بيقول: تحية طيبة مع التقدير الكبير لهذا البرنامج الرائع والعاملين عليه، شكرا لك. السؤال الأول: باعتبار الدكتورة من منطقة تعرف الشنكليش، فهل يمكن أن نعرف فوائد ومضار الشنكليش؟ سنبدأ بهذا السؤال. تفضلي.
2: هلا هو السؤال غريب.
1: الشنكليش بس الشنكليش لذيذ.
2: هو لذيذ جدا اكيد. ما بنختلف على هاي النقطه.
1: نعم.
2: هو من انواع الاجبان، يعتبر احنا بنصنفه من انواع الاجبان، يعني هو من مجموعة الغذائية بتاعت الالبان. هو على فكره غني جدا بالبروتين وغني بالكالسيوم.
1: نعم.
2: وبكثير من الاحيان هو بروبيوتيك او غني بالبكتيريا النافعه على الجهاز الهضمي.
1: نعم.
2: فهو غني بالبروتين والبروبيوتيك، ما عندنا مشكله معه، ولكن في احيان ممكن يكون مالح او في زياده بالملوحه
1: لانه او حار جدا.
2: الحر يمكن مش كثير مشكله، بس الملوحه اذا نعم. كان كثير مالح ما نكثر منه.
1: نعم. شكرا. السؤال الثاني: ما هو الخبز المناسب الذي يجنبنا الإصابة بالسكري؟ وبعدين سألني هل حصل هذا البرنامج على جائزة جينيس لأنه يستحق؟ رح نجرب. شو رأيك ريتا نقدم على جائزة جينيس؟ أوكي. تفضل دانا الشكعة. شكرا لمستمعينا.
2: بالنسبة للخبز المناسب، دائما أنا بقول للمرضى اللي بيجوا عندي أنه لما تكون تختاروا الخبز دائما نقرأ المكونات المكتوبة على الخبز، لأنه للأسف البريد إندستري أو يعني تصنيع الخبز ما عم بيتم بطريقة كتير جيدة، خاصة الخبز اللي بنسميه اللي هو مثل التوست أو الفينو أو هيك يعني. فنقرأ دائما المكونات، مش المفروض ناخد خبز فيه سكر أو زيوت مهدرجة، يعني ممكن يكون مكتوب عليه زيت نخيل أو زيت مهدرج، أكيد نبتعد عن هذا النوع من الخبز. هاي أول شغلة. ثاني شيء نختار نوع ما يكون أبيض، ما يكون خبز أبيض من طحين أبيض، يكون مصنوع من طحين القمح الكامل. وهلأ صار فيه متوفر كمان أنواع خبز من الحبوب الكاملة، حتى في أنواع خبز مثل خبز البروتين أو الخبز العالي بالألياف مصنوع من حبوب مختلفة، كمان هذا يعتبر جيد، وبكل الأحوال الكمية كمان ما تكون كثير كبيرة.
1: شكراً. ننتقل إلى سلطنة عمان، وهذا السؤال وصلنا من مستمع متابع أيضاً هناك، بيقول تحياتي لكما، هل الزنجبيل يتفاعل مع أدوية الضغط وخاصة حاصرات الكالسيوم؟ وشكراً لكما، شكراً لك على المتابعة.
2: هلأ الزنجبيل إذا عم نحكي عن الالتهابات ومضاد التهاب، بس مش متأكدة من إذا بيتفاعل مع
1: حاصرات
2: يعني أدوية الضغط أو حاصرات الكالسيوم. هلأ ممكن يزيد من عملها،
1: نعم.
2: وهذا إشي مش جيد، يعني إحنا ما بدنا نأثر على عمل الأدوية، فبيتأكد من الطبيب، يسأل الطبيب المعالج عشان ما ينزل ضغطه، ما يضبط الضغط بزيادة. والزنجبيل إضافة بسيطة في الأكل مش كتير بتأثر، ولكن إذا بيتناوله كشاي الزنجبيل بكميات مركزة لا، لازم يستشير طبيبه.
1: شكرا. ننتقل إلى تولوز، المدينة الفرنسية بسموها شو المدينة الوردية. ننتقل إلى سؤال وصلنا من مستمعينا هناك محمد، نستمع إلى رسالة.
3: بونسوار سونيتا، بونسوار دكتور دانا، شكرا كثير على المعلومات القيمة. بما أن البرنامج يعني هالحلقة يعني مرتبطة بالالتهابات، أنا سمعت أن الفنوي اللي هو بالعربي الشمر، وكذلك الفاكهة الأخرى يعني الشمندر هذا الأحمر، يعني بيقولوا بيعطي حصوات بالكلي، التهابات وحصوات بالكلي، وهل هذا صحيح؟ يعني لما نقوم برياضة مثلا بيقولوا إن الشمندر كتير كويس، يعني أخذوا ساعة أو ساعة ونص قبل التمرين الرياضي بيساعد، وهل هذا صحيح إنه بيعطي حصوات في الكلي؟ وشكرا لك سونيتا، وشكرا للدكتورة دانا، وتحياتي لكم ومساكم سعيد.
1: شكرا لك يا محمد، شكرا على المتابعة. إذن ماذا نقول محمد دانا؟
2: هلأ بالنسبة للشمر والشمندر، هو أكيد مضاد التهاب جيد جدا، وبالنسبة لقبل الرياضة الشمندر ممكن يكون لأنه فيه بعض السكريات فبيعطي طاقة. إحنا دايما قبل التمرين أو قبل الرياضة بنحاول نعطي نوع فاكهة أو أي نوع من النشويات الجيدة عشان يعطينا طاقة خلال الرياضة، فأكيد هو تأثيره جيد جدا، ما في أي خلاف على الموضوع.
1: نعم.
2: بالنسبة لحصوات الكلى، هلأ الشمندر عالي في مادة الأوكزاليت، فإذا هو شخص معرض للحصوات أو صار معه حصوات من قبل ما بننصحه بالإكثار من هاي الأكلة.
1: نعم.
2: يعني تحتوي على الشمندر، أما لو ما كان عنده تاريخ بالحصوات مش بالضرورة يسبب حصوات.
1: نعم.
2: ولكن هو عالي بالأوكزاليت وما ننصحه بكسرة لمرضى الحصوات الكلى.
1: نعم. شكرا. ننتقل إلى السودان مع هذه الأسئلة وصلتنا من مستمعينا هناك، بيقول تحياتي لك ولدانا الشكعة، هل تناول وجبة الفطور بعد الظهر يعني الساعة 3 مضر بالصحة؟ هذه صارت وجبة بعد الظهر.
2: هلأ هو ما بيعود فطور، هو بصير غدا.
1: بصير أول وجبة بعد الظهر.
2: هو لو غيرنا تسمية الوجبة بيمشي الحال.
1: نعم.
2: لا ما في مانع يعني.
1: نعم. إذن غير مضر بالصحة.
2: لا غير مضر بالصحة، لأنه الأشخاص اللي بيتبعوا الصيام المتقطع مثلا بيبدوا أكل الظهر، فما في مانع يعني إذا هو بيبدأ أكل الظهر.
1: نعم.
2: بنسميها وجبة غدا، بنسميها فطور، ما في مشكلة يعني.
1: نعم. بيقول يعني. سؤال آخر، كيف من الممكن على الشخص اللي عمره 28 سنة طوله 180 سنتيمتر وزنه 58 أن يزيد وزنه بسرعة؟ إذا هو نحيف يعني.
2: نعم. نحيف جدا.
1: نعم.
2: هلا بالنسبة لزيادة الوزن هي دائما أصعب شوي من النقصان، يعني لأنه بيكونوا غالبا هدول الأشخاص عندهم عملية الاستقلاب شوي عالية.
1: نعم.
2: فإحنا محتاجين نزيد السعرات بشكل برضو تدريجي على حسب الشخص. يعني إذا هو ما عنده شهية كبيرة أو ما بيأكل كتير، فبنبدأ نزيد السعرات بالتدريج، خاصة بالدهون الصحية لأنه كمية صغيرة بتعطينا سعرات كبيرة. فبنبدأ شوي شوي نضيف ممكن مشروبات مثل السمودي، نعملها بالخلاط، نحط مجموعة من الفواكه مع المكسرات أو الأفوكادو أو كذا ونزيد السعرات. إذا هو شخص أصلاً بيأكل كميات كبيرة وما عم بيزيد وزنه أبداً، هون ننصحه يعمل شوية فحوصات، يروح عند طبيبه يعمل فحوصات عشان بس ما يكون عندنا مشاكل بالغدة أو غيرها.
1: نعم.
2: ولكن زيادة الأكل، زيادة السعرات، الدهون الصحية زي ما قلنا الأفوكادو، زيت الزيتون، نزيد كمية السناكس أو الوجبات الخفيفة اللي بيأكلها باليوم، ونحاول بعدين بس يبدأ يزيد الوزن شوي نعمل رياضة تزيد نسبة العضل. هاي كمان طريقة لزيادة الوزن بشكل صحي.
1: نعم، شكرا دانا الشكع. نواصل معك وننتقل إلى سوريا مجددا. مساء الخير، تحية لكما. أنا معتاد على تناول التين المجفف أو الزبيب صباحا، فهل هذا يمكن أن يرفع نسبة السكر؟ وشكرا.
2: إذا كان الشخص لا يعاني من مرض السكري وليس عرضة لمرض السكر، ما في مانع ناخذ التين المجفف او اي فاكهه مجففه، ولكن اكيد مش بكميات كثير كبيره لانه مش بحاجه احنا لكميه كثير كبيره. يعني حبه او حبتين من التين المجفف زياده، يعني ما في داعي اكل اكثر من هيك. بتساعد بالهضم، في ناس بتساعدهم لعمليه هضم اسهل، مضاده للامساك، فما في مانع. ولكن اذا كان الشخص عرضه لمرض السكر او عنده ارتفاع بالسكر يفضل ياكلها بعد الوجبه، يعني ممكن ياخذ وجبه الفطور تكون عاليه بالبروتين وبعديها ممكن ياخذ حبه من التين المجفف.
1: نعم. سؤال وصلنا أيضا من ماجد بيقلك تحية لكما، أعاني من زيادة في الوزن ومن الكرش، أريد أن أحصل على جسم مثالي، كيف يمكن ذلك؟ مثالي ما بعرف، كلنا بدنا جسم مثالي.
2: هذا حلم كل
1: شخص
2: سكان الأرض.
1: إذن
2: الجسم المثالي لكل شخص هو مختلف، ما في صورة نمطية نقدر نقول إنه أنا بدي أوصل لهذه الصورة، لأنه المثالي لكل شخص يختلف. ولكن أول شيء الشخص اللي بيعاني من زيادة الوزن خاصة بمنطقة البطن، أول شيء بنراجع أسلوب حياتنا. هل إحنا بنقعد فترة طويلة؟ هل هو بيشتغل على مكتب وبيقعد فترات طويلة؟ لازم نقلل من الساعات اللي بنقعد فيها. ثاني إشي بنشوف نوعية الأكل، زي ما قلنا الدهون، السكريات، الكميات بشكل عام، السعرات اللي عم ناكلها بدنا نقلل منها، بدنا نخفف السكريات البسيطة، المشروبات الغازية، المشروبات تحتوي على السكر، الوجبات الخفيفة. معظمنا بالشغل أو لما نكون مشغولين أو في عنا ستريس ناكل أشياء صغيرة ما بنحسبها ولكن هي بتتراكم وبتزيد الوزن. بدنا نشوف إذا عم نشرب مي بكمية كافية، وكمان الحركة، يعني الرياضة هي اللي راح تساعدنا كمان نوصل لشكل الجسم اللي إحنا حابينه. ولكن النظام الغذائي هو أكثر من 70% من المجهود، فلازم نراجع النظام الغذائي.
1: شكرا. وسؤال آخر من لبنان، ماذا عن خبز الشعير، هل يعتبر أفضل من خبز القمح؟ ويا ترى هل ينصح الشخص اللي عنده زيادة في الوزن أن يأكل خبز الشعير بدلا من خبز القمح؟ وشكرا. إذن هيدي درجة. نعم. في لبنان تعرف الكل يتهافت على خبز الشوفان، خبز الشعير. إذن
2: صحيح، خبز الشعير أو خبز الشوفان هو عالي بالألياف، خبز كتير منيح، بالعكس يعني خيار صحي جدا غني بالألياف. ولكن إذا عم نفكر ننزل وزننا دائما لازم نحاسب الكمية، يعني ما في نوع من الأكل نقدر ناكله بدون حساب هيك، يعني إنه بالمطلق. فهو كجودة عالي جدا بالألياف وجيد جدا، ولكن ما نكثر، يعني نفس الكمية اللي بناكلها من الخبز العادي هي لأن السعرات شبيهة، هو بس العنصر الصحي أعلى، ولكن ككمية ما بنقدر نكثر منها إذا بدنا ننزل الوزن.
1: شكرا جزيلا لك دانا شكعة على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا اليوم. أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنك اختصاصية في التغذية العلاجية، كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية كبيرة لك من باريس إلى الإمارات، نلتقي في حلقة جديدة في الأشهر المقبلة. شكرا لك، شكرا لكم مستمعين على متابعتكم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلكم الرائع والدائم معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد، دمتم بصحة وخير، وإلى اللقاء في الغد. باي باي.

0: أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين من بينهم إصابات حرجة في اشتباك مع عناصر حزب الله. وفي الوقت نفسه بدأ تقليص القوات في جنوب لبنان مع سحب ألوية من الجيش الإسرائيلي لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وإعادة توزيعها بين الجبهتين الشمالية والجنوبية. سياسيا أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال ترى مهاما يجب أن تستكمل في مواجهة إيران وحزب الله وحماس، فيما شدد وزير الدفاع كاتس على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن إيمانويل ماكرون ورئيس الفرنسي وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أعلنا الخميس خلال قمة في أنتيب بجنوب فرنسا أن فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر بهدف تعزيز سيادة لبنان. أخبار الخامسة تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الخميس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. هذا فيما تتفاقم الأوضاع الصحية في القطاع. تقرير وسام أبو زيد من غزة.
2: مع استمرار تعثر الجهود السياسية وتوقف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وتؤكد المنظمات الدولية العاملة في القطاع أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا متسارعا في ظل استمرار القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، محذرة من تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني. في المقابل جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استعداده لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفق ما وصفه بالأطر الوطنية المتفق عليها. من جهتها دعت حركة حماس المجتمع الدولي والوسطاء إلى تدخل عاجل لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق. وتأتي هذه الدعوات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع بما فيها المدن ومخيمات النازحين، مخلفا ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: قضت محكمة مغربية ليلة الخميس الجمعة بإدانة رئيس مجلس جهة الشرق سابقا عبد النبي بعوي والبرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري بالسجن 12 و10 أعوام تواليا في قضية تهريب دولي للمخدرات المسماة إسكوبار الصحراء. وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة، ما خلف صدمة واهتماما إعلاميا واسعا في المغرب، وهما موقوفان منذ نهاية 2023. أعلن رئيس بلدية موسكو أنه تم إسقاط 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليلة الخميس الجمعة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقر تنفيذ عملية تمتد 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو إنهاء الحرب، وذلك عقب اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
3: تواصل أوكرانيا تنفيذ ما تصفه بالعقوبات بعيدة المدى عبر استهداف منشآت عسكرية وصناعية وبنى تحتية تستخدمها روسيا في دعم عملياتها العسكرية. هذه الضربات تهدف وفق كييف إلى تقليص قدرة موسكو على مواصلة الحرب وإجبارها على الانخراط في مسار دبلوماسي. في هذا السياق أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي تنفيذ عملية تمتد 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو إنهاء الحرب. العملية التي لم يكشف عن تفاصيلها تأتي ضمن استراتيجية أوكرانية لمواصلة استهداف القدرات التي تعتمد عليها موسكو في مواصلة القتال وفق القيادة الأوكرانية. تأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على المطارات العسكرية ومصافي النفط ومصانع الصناعات الدفاعية ومراكز الإمداد داخل روسيا. في المقابل موسكو ردت بهجوم باليستي على كييف، حيث دوت انفجارات مساء أمس نتيجة صواريخ باليستية وفرط صوتية ضربت مواقع في المدينة دون أن تخلف ضحايا وفق السلطات المحلية. محمد زاوي.

0: في مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء إلى 235 قتيلا، وسترسل الولايات المتحدة سفينتين حربيتين وطائرة نقل ومروحيات لتقديم دعم لوجستي لفنزويلا. عن هذين الزلزالين نستمع إلى تقرير أحلام الطاهر.
2: هي من أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، حيث ضربا زلزالان متتاليان قويان غرب كاراكاس مساء الأربعاء بفارق 39 ثانية، وقدرت قوتهما ب 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر. رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت عن تضرر مناطق مأهولة في العاصمة كاراكاس ومحيطها، وعن وقوع 164 قتيلا و 971 جريحا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ توصل عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض. هذا وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بالإضافة إلى تعليق الدراسة وإيقاف حركة السكك الحديدية وإغلاق المطار الدولي. وقد سارعت دول أوروبية والولايات المتحدة لتقديم المساعدة الميدانية داخل فنزويلا، كما فعل الاتحاد الأوروبي نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية لدعم جهود التعافي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال فريق يضم مختصين في عمليات البحث والإنقاذ.
1: ومن مونتي كارلو الدولية تسمعون إلى نشرة الخامسة صباحا. لم تعد موجات الحر تمثل حدثا غريبا على القارة الأوروبية. جولة على بعض العواصم مع ريتا خوري.
3: البداية من باريس، حيث اعترف عمدة المدينة بوجود قصور في إدارة موجات الحر، داعيا إلى الخروج من الدين العام والاعتراف بأن الظاهرة أصبحت هيكلية. كما تم خفض حركة القطارات بنسبة 10% لضمان السلامة. في لندن أعلنت خدمات الإسعاف تسجيل رقم قياسي تاريخي في التدخلات الطارئة، مع التعامل مع 642 حالة تهدد الحياة و3600 حالة إصابة بضيق تنفس ومشاكل قلبية نتيجة الحرارة المتطرفة التي تضرب جنوب البلاد. أما في مدريد فتم تسجيل 212 حالة وفاة على الأقل في إسبانيا بين يومي الأحد والأربعاء جراء القيظ. هذا وينتظر الناس مرور الموجة بحلول اليومين المقبلين.
1: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. تعليق خطة إجلاء البحار العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عمان. إيران تقول أن أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة غير مضمون، وروبيو يعتبر أن سمح لطهران بفرض رسوم على استخدام المضيق سيفتح الباب أمام فوضى عارمة.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في أمريكا الشمالية واللاتينية. ريتا، من أين نبدأ؟
5: من مكسيكو. الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 24 درجة. في كاراكاس هيوم متفرقة، الحرارة 28 درجة. لوس أنجلس الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 23 درجة. واشنطن هيوم متفرقة، الحرارة 32. نيويورك الطقس غائم بالإجمال، حرارة 29 درجة. تورونتو هيوم متفرقة، الحرارة 24. مونريال مطر اليوم، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. وأخيرا في أوتاوا مطر أيضا، الحرارة 23 درجة.
4: مباشر مع مراسل.
1: زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبغداد في غضون الساعات 48 المقبلة. عن أهمية وتوقيت هذه الزيارة ودلالاتها السياسية معنا مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد. صباح الخير باسل.
6: صباح الخير هادي.
1: باسل، بداية، ما هي أهمية وتوقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد؟
6: نعم هادي، يعني زيارة الوزير عباس حرقشي لبغداد تأتي في ظل مجموعة تطورات سياسية مهمة. التطور الأول هادي ما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. الوزير عرقجي سيطلع الحكومة العراقية على تفاصيل المذكرة وعلى التصورات الإيرانية حول نجاح تنفيذ هذه المذكرة، وأيضا الجانب الإيراني يريد إطلاع الجانب العراقي على فحوى المفاوضات الأخيرة الإيرانية الأمريكية التي جرت في سويسرا. التطور الثاني هذه مهم للغاية ويتضمن إجراءات وخطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حول نزع سلاح الفصائل العراقية. حسب معلومات لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، بغداد لديها توجه بإنهاء أي دور للحرس الثوري الإيراني في العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأن تقتصر هذه العلاقات على الحكومة الإيرانية وعلى وزارة الخارجية الإيرانية، بمعنى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في العلاقات العراقية الإيرانية تمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية. التطور الثالث الأخير المهم أيضا، التحضيرات الجارية من قبل أو من طرف السلطات العراقية لتنظيم مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل في الحرب أخيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في مدينتي النجف وكربلاء جنوب بغداد. هناك لجنة مشتركة عراقية إيرانية لمتابعة هذا الملف. وزير الخارجية الإيراني عباس حرقتشي سيبحث ملف جنازة خامنئي وتنظيم هذه الجنازة وبقية التفاصيل المقررة. طبعا هذه الجنازة مقررة مطلع الشهر المقبل.
1: باسل، كما أشارت، الحكومة العراقية تريد حصر العلاقات العراقية الإيرانية بوزارة الخارجية الإيرانية واستبعاد الحرس الثوري الإيراني عنها. هل من معلومات لديك؟
6: نعم، هذا يعني هذا الملف بالتحديد هو ملف سيادي بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. حسب تسريبات داخل الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية، الزيدي طرح هذا الموضوع بشدة على زعماء الإطار وطلب دعمهم بهذا الاتجاه. وفق رؤية الزيدي، بقاء العلاقة بين الفصائل العراقية والحرس الثوري الإيراني يعني استمرار السلاح خارج سلطة الدولة في العراق، وهذا يضر بالسيادة. أيضا رؤية الزيدي حسب معلومات مقربين منه هن أنه يريد إلغاء أي منافذ خاصة بفصائل الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني في المطارات والموانئ والحدود البرية العراقية الإيرانية. هو يريد إلغاء، يعني عمليا هو يريد إلغاء الازدواجية في العلاقات العراقية الإيرانية. عمليا هناك علاقة رسمية ودبلوماسية بين الدولتين العراق وإيران، وأيضا هناك علاقات غير رسمية بين الفصائل والحرس الثوري الإيراني، والدولة العراقية لا تعلم عنها شيئا. طبعا هذه الازدواجية يجب أن تنتهي بناء على رؤية رئيس الوزراء العراقي. نقطة مهمة هذه أيضا في هذا السياق، حسب معلومات رئاسة البرلمان العراقي، الزيدي أرسل إشارات قوية وإيجابية إلى الولايات المتحدة، وسيزور واشنطن الشهر المقبل أيضا، بأن العلاقات العراقية الإيرانية عبر حرس الثور الإيراني ستنتهي قريبا. نعم. وهذا الملف يعد أساسيا في نجاح خطة حصر السلاح بيد الدولة هنا في بغداد.
1: باسل، بالعودة لزيارة وزير الخارجية الإيراني عراقجي المرتقبة لبغداد، هل يوجد تفاهم ودعم من وزارة الخارجية الإيرانية لإنهاء علاقات الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل؟
6: نعم، هذا يعني هذا صحيح. يعني حسب ائتلاف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، وهو جزء من الإطار الشيعي، تحدث عن إشارات إيجابية من وزير الخارجية الإيراني عباس حرقتشي والرئيس الإيراني أيضا مسعود بزشكيان. هناك إشارات من الرجلين، إشارات إيجابية بأنهما يدعمان توجه الزيدي لحصر العلاقة العراقية الإيرانية بالقنوات الدبلوماسية الرسمية في البلدين واستبعاد قنوات الحرس الثوري الإيراني عن هذه العلاقات. ائتلاف العباد أيضا أشار إلى صعوبات تعترض توجه الزيدي، يعني الفصائل العراقية تعارض بشدة إنهاء العلاقة بينها وبين الحرس الثوري الإيراني، وإنهاء دور الحرس الثوري الإيراني في العلاقات العراقية الإيرانية. أيضا الحرس الثوري الإيراني لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسكت عن هذا التوجه، هو لن يقبل بهذا التوجه لدى الزيدي، يريد أن تستمر العلاقات بينه وبين فصائل الحشد الشعبي والفصائل العراقية الأخرى، بخاصة تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية. لذلك مهمة الزيدي هذه لاستبعاد الحرس الثوري الإيراني عن إدارة العلاقات العراقية الإيرانية طبعا ستكون شاقة وربما تكون محفوفة بالمخاطر.
1: باسل محمد مراسلنا في بغداد، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل. شكرا باسل. قراءة في الصحف الفرنسية فيما يلي معك شيرين ناصر. شيرين، البداية مع لوبينيو ومقال بعنوان الخليج يحاول تهدئة التوتر مع طهران.
7: هذه رمي بيغاليو ينقل ما يقوله ديفيد ماديكوف الأستاذ المشارك في الدراسات في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، إن الاستنتاج هو أن سقوط النظام الإيراني أمر غير مرجح، وأن النزاع عزز موقعه داخليا، وأنه استخدم مضيق هرمز كسلاح استراتيجي، وأن حربا جديدة لن تغير ذلك على الأرجح. بالنسبة إلى السعودية وجيرانها العرب الأثرياء، يعني كل هذا أنهم مضطرون إلى تنويع خياراتهم والانطلاق من فرضية أن الولايات المتحدة غير قادرة لا على تجريد إيران من عناصر قوتها ولا على حماية مصالحهم بشكل كاف. ورغم أنه لا ينبغي توقع إعادة نظر شاملة في الشراكة مع الولايات المتحدة، فأن دول الخليج تبدي قلقا حيال بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وخلال جولته في الخليج هذا الأسبوع، حاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طمأن الدول الخليج، لكن يبدو أن الأمن الإقليمي قد يمر مستقبلا أيضا عبر الحوار مع طهران.
1: في لوموند، النفط يستعيد مستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط.
7: وفق صحيفتي، قد تبدو الوضعية متناقضة في نهاية أزمة وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات النفط، لكن ملايين البراميل من منطقة الخليج العربي الفارسي تمكنت رغم ذلك من الوصول يوميا إلى الأسواق العالمية بعد هذه الكميات عبر خطوط للأنابيب وتسمى بخطوط أنابيب الالتفاف، وأخرى عبر عدد متزايد من ناقلات النفط التي كانت تتحرك في الأسابيع الأخيرة مع إطفاء أجهزة التتبع. ومع ذلك لا تزال الوضعية هشة، إذ يتكون جزء كبير من حركة الملاحة في المضيق من سفن كانت عالقة بعد أشهر من التعطيل في هذا الممر البحري الضيق. وفي المقابل، يشير المحلل في بنك يو بي أس جيوفاني ستانتوفو إلى أن زيادة كمية كبيرة من التدفقات الداخلة تتطلب عودة ثقة شركات الشحن، ما يستلزم ضمانات أمنية وعمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز تسمح بتطبيع كلفة التأمين، معتبرا أن ضغوط النزولية على الأسعار مؤقتة.
1: إلى لوفيغارو، والتي تتحدث شيرين عن بنيامين نتنياهو الذي يناور بحذر.
7: يقول هادي دبلوماسي غربي لستالي سناس بويي مراسل اليومية في القدس، بالنسبة إلى نتنياهو يشكل هذا الاتفاق بمثابة السابع من أكتوبر السياسي الثاني، لكن إذا ما توقفنا عن أن يكون ذلك الشخص الذي ينحني أمام دونالد ترامب وأصبح الشخص الذي يواجهه في إشارة إلى نتنياهو ويطالبه ويرفع سقف خطابه، فقد يتمكن من استعادة موقعه السياسي. وفي ظل عجزه عن فرض توجهه على ترامب، يحاول نتنياهو فرض سردية أخرى، سردية إسرائيل التي تريد تقليص اعتمادها على حليف أمريكي أصبح أقل قابلية للتوقع. لكن هذه الاستراتيجية تبقى هشة وغير مؤكدة، ويحذر إيال حولات مستشار سابق للأمن القومي من أن الجيش الإسرائيلي قد يجد نفسه في مواقع متقدمة داخل لبنان من دون الأدوات والصلاحيات اللازمة لحماية جنوده. وأيضا ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرى أن على إسرائيل استعادة زمام المبادرة دبلوماسيا، ويقول المشكلة أن إسرائيل لا تزال تتصرف وكأن الوقت يعمل لصالحها.
1: نتوقف الآن شيرين عند لومانيتي مع مقال عنوانه لقاء ماكرون وميلوني بعد 3 سنوات.
7: وتتناول لينا سنكري لقاء الزعيم في أنتيب بعد سنوات من التوتر، مع أجندة إعادة إطلاق التعاون لملفات الدفاع والنووي المدني والفضاء أيضا. فالتقارب الأخير بين جورجيا ميلوني والمستشار الألماني قد أثار استياء فرنسا، التي تربطها في هذه المرحلة علاقات معقدة مع ألمانيا حول عدد من الملفات من بينها الدفاع والاستقلالية الاستراتيجية. هذا الملف توقيع خارطة طريق تمتد لـ5 سنوات، إلى جانب لاعتماد وثيقة مشتركة حول الرؤية الموحدة في مجال الأمن والاستراتيجية في منطقة البحر المتوسط، كما يشكل أيضا ملف الطاقة النووية المدنية جزءا من هذه الحزمة. المجال الثالث للتعاون فهو الفضاء، بهدف تقليص اعتماد أوروبا على منافسين مثل شركة سبيس أكس التابعة لإيلون ماسك، ويأتي ذلك في تحول واضح بعد محاولات سابقة لروما للحصول على عقد مع ستارلينك لتوفير نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية.
1: ليزيكو والتحضير لإعادة الإعمار قبل نهاية النزاع في أوكرانيا.
7: في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في بولندا، يسعى القادة الأوروبيون إلى التحضير لمرحلة ما بعد الحرب، غير أن التوترات غير المسبوقة بين كييف ووارسو تعرقل الطموحات البولندية. أضاف هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي ينظم في دولة مجاورة لأوكرانيا محورا جديدا للنقاش يتمثل في قطاع الدفاع باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاد أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، وتدفع بولندا بقوتنا كونها في خط المواجهة المباشر في حال توسع رقعة الصراع، وهو وضع تشاركه فيها دول أوروبية أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا. وتهدف هذه الدول إلى الضغط على بروكسل للحصول على مزيد من الدعم وإعادة التسلح وعمليات أيضا للمساهمة الأوكرانية. ومن المتوقع أن تكون ضمن جدول أعمال المؤتمر المقبل لإعادة الإعمار المقرر عقده العام المقبل في أستونيا.
1: نختم شيرين هذه الجولة في الصحف الفرنسية مع ليبراسيون. الأبيض، ساحة المعركة المقبلة في السودان.
7: بحسب حديث ناتانيال ريموند المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية للصحيفة، فإن سقوط مدينة الأبيض في يد قوات الدعم السريع سيطرح ثلاثة مخاطر رئيسية على المدنيين، ويشرح أن ناحية الاستراتيجية لا يستطيع بها الجيش تحمل خسارة المدينة، وإذا حدث ذلك فهناك خطر أن يرد بغارات جوية على المدنيين العالقين. ثانيا، تؤدي الحرب إلى ظروف اكتظاظ سكاني، ومع موسم الأمطار تصبح هذه الظروف مناسبة لتلوث المياه الراكدة وأيضا انتشار الأوبئة. وأخيرا، قد تنخرط قوات الدعم السريع في أعمال عنف ضد المدنيين إذا سيطرت على الأبيض. ورغم ذلك يرفض ريموند إجراء مقارنة مباشرة بين حصار الفاشر وحصار الأبيض، فالأول كان تطويقا كاملا بينما الحالة الثانية لا يزال فيها الجيش يسيطر على محاور الإمداد.
1: شكرا شيرين ناصر.
4: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى 1/4 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة هنا في استودياتنا في باريس تشير إلى 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا ضمن جولة في دول الخليج. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من البحرين من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام ما وصفه بفوضى عارمة. في الموازاة أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة، كما دعمها للوكلاء في المنطقة. من جهته وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قال إن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور، كما شدد الوزراء الخليجيون على ضرورة ضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في المضيق. إلى ذلك توجه رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى سلطنة عمان لبدء محادثات بشأن المضيق بين دول الخليج والعراق وإيران حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. على الجبهة اللبنانية وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 6 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا. من جهته حزب الله اتهم إسرائيل مجددا بما وصفه بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد الغارة. وبينما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة الأمنية في لبنان رغم كل الضغوط القائمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا. يأتي ذلك في وقت يجري فيه لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة في واشنطن برعاية الولايات المتحدة. في شأن مرتبط بلبنان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلديهما يريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل في كانون الأول ديسمبر بهدف تعزيز سيادة لبنان. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص بنيران إسرائيلية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن قوته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. في شأن الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو أنه تم إسقاط 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا. إلى ذلك اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط أخرى قالت إنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد أن أوروبا لن تسمح بالالتفاف على العقوبات وتمويل المجهود الحربي الروسي. نهاية هذا الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. الملف الفرنسي.
1: والآن في الملف الفرنسي يتوقف على إديم بونجار عند استعداد جالية جزائرية في فرنسا للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
3: الملف الفرنسي.
4: مستمعينا أهلا بكم. تشهد الجزائر في 2 يوليو المقبل محطة سياسية جديدة مع تنظيم الانتخابات التشريعية وسط منافسة تجمع أحزاب السلطة والمعارضة إلى جانب القوائم الحرة. هدف المترشحين هو كسب ثقة أكثر من 24 مليون ناخب عبر برامج ورؤى مختلفة لمستقبل البلاد. عملية الاقتراع خارج الجزائر تبدأ هذا السبت 27 جوان بمشاركة نحو 854 ألف ناخب، أغلبهم يقيمون هنا في فرنسا، حيث يحتدم التنافس على 12 مقعدا مخصصة لتمثيل الجالية الجزائرية في الخارج. منذ إقرار دستور 89 ودخول الجزائر مرحلة التعددية الحزبية، تم تنظيم 7 انتخابات تشريعية، وباستثناء انتخابات 91 التي توقفت بسبب فوز الإسلاميين، بقية الانتخابات البرلمانية شهدت فوز أحزاب الموالاة. انتخابات هذا العام تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى السياق السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ سنوات، خاصة مع عودة أحزاب المعارضة إلى المشهد البرلماني مثل جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وذلك بعد سنوات من المقاطعة أو المشاركة المحدودة منذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري عام 2019. هنا في فرنسا التي تضم أكبر تجمع للناخبين الجزائريين في الخارج، تتصدر مدينة مارسيليا قائمة المدن من حيث عدد المسجلين، تليها مدن مثل بونتواز وبوبيني في ضواحي باريس، حيث يسعى المترشحون لحصد أكبر عدد من المقاعد ضمن 12 مقعدا المخصصة للجالية الجزائرية. في هذا السياق نسلط الضوء على أحد الوجوه السياسية الشابة التي تخوض هذه التجربة لأول مرة، السيدة سهام أودينا رئيسة جمعية باسخال دافنيغ أو بوابة إلى المستقبل، والمرشحة في منطقة باريس باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي. سيدة أودينا، بعد سنوات من العمل الميداني والنشاط الجمعوي قررت الانتقال إلى العمل السياسي، ما الذي دفعك إلى اتخاذ هذا القرار؟
5: في الحقيقة لم يكن دخولي إلى العمل السياسي قراراً شخصياً مخططاً له منذ سنوات، بل جاء امتداداً طبيعياً لمسار طويل من العمل الميداني والجمعوي وخدمة أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا. وعلى مدار السنوات الأخيرة كنت قريبة من انشغالات أبناء جاليتنا من خلال النشاط الجمعوي والثقافي والمؤسساتي، وكنت شاهدة على العديد من التحديات التي يواجهونها يوميا. وعندما طرحت علي فكرة الترشح اعتبرت أن هذه فرصة لتحويل هذا الالتزام الميداني إلى عمل مؤسساتي يساهم في إيصال صوت الجالية والدفاع عن مصالحها داخل البرلمان.
4: نعم، عبر تواصلك مع الجالية الجزائرية في فرنسا، ما هي أبرز الانشغالات التي تطرح على المترشح لمنصب نائب برلماني؟
5: الجالية الجزائرية في فرنسا جالية كبيرة وغنية بكفاءتها وطاقتها، وهي مرتبطة بوطنها ارتباطا عميقا. ومن خلال احتكاكي اليومي بأبناء الجالية هناك عدد من الانشغالات التي تتكرر باستمرار، من أهمها تحسين الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يسهل حياة المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد. كما تبرز مسألة النقل الجوي وأسعار تذاكر السفر خاصة خلال المواسم والعطل. وهناك أيضا اهتمام كبير بالشباب الجزائري المقيم بالخارج، كما أن العديد من الكفاءات الجزائرية في الخارج تطلع إلى مزيد من الفرص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعلمية لبلدها والاستفادة من خبرتها وتجاربها في خدمة الجزائر.
4: شكرا لك سيدة أودينا على هذه المقابلة. في نهاية الفقرة نذكر بأن فترة إعداد القوائم شهدت مرحلة توتر وانتقادات للهيئة المنظمة للانتخابات وللمادة 200 من قانون الانتخابات، والتي تقضي بضرورة خلو ملفات المرشح من شبهات الارتباط بالمال الفاسد أو السوابق والمتابعات القضائية، حيث انتقدت بعض الأحزاب استخدام الهيئة لهذه المادة بطريقة فضفاضة لإقصاء بعض المترشحين والنواب السابقين على أساس معايير شخصية ومعايير غير قانونية. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

0: نصل إلى النشرة الرقمية وهي معنا إلى الصليبي.
1: بعد تقنيات الكرة الذكية تريواندا، ما هي التقنيات المبتكرة الأخرى التي تشهدها مباريات بطولة العالم لكرة القدم؟ نيلة.
2: مرحبا وهبة، أهلا بكم في النشرة الرقمية. متى بين التوسع في الذكاء الاصطناعي وأزمات الخصوصية، تطبيق تنبؤات جديد ونظرات ذكية جديدة وتسريب داخلي لبيانات الموظفين. تستعد شركة ميتا لخوض قطاع سوق التنبؤات عبر تطوير تطبيق تجريبي يحمل حالياً اسم أرينا. ووفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فقد وافق مارك زوكربيرغ على إطلاق هذا المشروع لتطوير منصة خاصة بسوق التنبؤات على غرار بولي ماركت وكالشي، حيث يتوقع المستخدمون نتائج أحداث سياسية واقتصادية ورياضية مختلفة. تعتمد النسخة الأولية من أرينا على نظام نقاط شبيه بألعاب الفيديو لمكافأة المستخدمين وفقا لدقة توقعاتهم بدلا من استخدام أموال حقيقية. ويجنب هذا النموذج القائم على الرهانات بالنقاط شركة ميتا التعقيدات التنظيمية المرتبطة بالمراهنات وألعاب القمار خلال المرحلة الأولى من المشروع. ومن المتوقع أن يطلق أرينا كتطبيق مستقل منفصل عن فيسبوك وإنستغرام وثريدز، إذ يرى بعض موظفي الشركة أن هيمنة محتوى الفيديو على فيسبوك وإنستغرام تقلل من فرص اختبار الأفكار الجديدة داخل المنصات القائمة، مما يدفع ميتا إلى تطوير تطبيقات مستقلة لتجربة مفاهيم ومنتجات مختلفة. ولا يقتصر نشاط ميتا على أرينا فقط، إذ تعمل أيضا على تطوير ميتا فوتوز، وهو تطبيق مستقل يركز على إنشاء أشكال جديدة من المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. نبقى مع أخبار ميتا التي كشفت عن جيل جديد من نظارات الذكاء الاصطناعي المطورة تحت اسم ميتا جلاسز بسعر يقل عن سعر نظارات ميتا ريبان الذكية الحالية. وتدعم نظارات ميتا جلاسز تشغيل الموسيقى والترجمة الفورية بين اللغات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيئة المحيطة بالمستخدم عبر الكاميرات المدمجة. كما تعتمد ميتا جلاسز على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي طورته ميتا ويحمل اسم ميوز سبارك، وهو ما يعزز قدرات تحليل الصور واستخراج التفاصيل منها وتذكر إعدادات المستخدمين وتفضيلاتهم الشخصية. وتثير النظارات الذكية اليوم تساؤلات متعلقة بالخصوصية بعد أن كشفت صحيفتان سويديتان عن جانب مظلم في عملية تدريب ميتا لنماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تبين أن وسطاء بيانات متعاقدين مع ميتا تمكنوا من مشاهدة لقطات شديدة الخصوصية التقطتها كاميرات النظارات، وأيضا استخدام النظارات الذكية من ميتا في تسجيل مقاطع فيديو ونشرها دون موافقة الأشخاص الظاهرين في الفيديو. وأكدت ميتا أن جميع نظاراتها مزودة بمؤشر ضوئي LED يظهر عند بدء التسجيل، وأن الكاميرا لا تعمل إلا عند ظهور هذا المؤشر بوضوح. يبدو أن الخصوصية هي المعضلة المزمنة لشركة ميتا، أذكر فيسبوك سابقا التي ما زالت تواجه انتقادات متعلقة بالتعامل مع البيانات، سواء بيانات المستخدمين أم بيانات الموظفين. فقد أوقفت شركة ميتا بشكل عاجل ومؤقت برنامج Model Capability Initiative المخصص لدعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف ثغرة أمنية أتاحت الوصول إلى بيانات حساسة داخل الشركة. وهذا البرنامج الذي أطلق في إبريل الماضي للموظفين في الولايات المتحدة يحول موظفي ميتا إلى مصدر بيانات تدريبية للذكاء الاصطناعي، إذ يجمع بيانات استخدام أجهزة الكمبيوتر عبر تسجيل حركات الفأرة وتتبع النقرات على واجهات العمل وتسجيل ضغطات لوحة المفاتيح داخل الأنظمة الداخلية. وقد كشفت التحقيقات أن البيانات التي جمعت لأغراض التدريب أصبحت متاحة بشكل غير مشفر لعدد كبير من موظفي شركة ميتا. وشملت البيانات المعرضة للتسريب المطالبات والاستفسارات الإرسالات الموجهة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحادثات الخاصة عبر منصات المراسلة الداخلية التابعة لشركة ميتا وبيانات الموارد البشرية المتعلقة بالأداء الفردي للموظفين، كما تضمنت البيانات نصوصاً من محاضر الاجتماعات ومحتوى داخلياً خاصاً بشركة ميتا. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
3: مدونة اليوم،
4: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
0: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. تذكير بعنوان الأخبار مع هادي بوبطان.
1: تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عمان. إيران تقول إن أمن السفن التي تعبر خارج المسارات المحددة غير مضمون. وروبيو يعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام المضيق سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ستتواصل، واليوم حزب الله يجدد اتهام إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في الجنوب. وفرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية يحل محل اليونيفيل في لبنان. سجن سياسيين بارزين مغربيين 10 و12 عاما في قضية إسكوبار الصحراء المرتبطة بالمخدرات. وروسيا تعلن إسقاط 28 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: نصل إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة سميرة والنبي.
1: موضوعه المفاوضات الثلاثية حول لبنان في واشنطن.
2: تتواصل أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في محاولة جديدة لدفع مسار التهدئة بين الجانبين والتوصل إلى تفاهمات أمنية عسكرية وسياسية طويلة الأمد وسط استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل سلاح حزب الله اللبناني. وكشفت معلومات نقلا عن مصدر أمريكي أن أجواء أكثر إيجابية تسود اجتماعات هذا اليوم الثاني من المفاوضات مقارنة بجلسات الأمس مع تسجيل تقدم نسبي في النقاشات المتعلقة بآليات التنفيذ الميداني لأي تفاهمات محتملة بين الجانبين. للحديث عن آخر مستجدات جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المحينة برعاية أمريكية في نقاش هذا المساء من مونتي كارلو الدولية، أرحب بكم مستمعين الكرام. ويشارك معنا الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية اللبنانية في بيروت، والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي مونتي كارلو الدولية هنا في باريس. بعد التحية البداية من بيروت مع الأستاذ علي الأمين، اقترحت إذن إسرائيل مناطق تجريبية كتوطئة لانسحابها لاختبار الجيش اللبناني إثر الانسحاب. يبدو أن واشنطن وافقت على هذه الخطوة بينما الوفد اللبناني رفضها رفضا قاطعا. أستاذ علي الأمين، ما هي الدلالات العسكرية والأمنية لهذه الخطوة؟ وربما نتوقف عند نقاط الخلاف بين الأمنية العالقة. نعم تفضل.
3: تحياتي لك أهلا سيدتي بك. دكتور حطار وللمستمعين الكرام. ما في شك أن هذه فكرة المناطق التجريبية ليست جديدة، هي طرحت في الجلسة الثالثة من المفاوضات بواشنطن، ولاحقا أيضا كانت محل جدل حول كيف ومتى والآليات، وهل تتم من خلال تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. عمليا الآن إسرائيل اقترحت، وحتى الإعلام الإسرائيلي تحدث بشكل واضح عن أن إسرائيل تطرح هذه الفكرة، وخاصة المناطق التي هي خارج أو شمال الليطاني أو خارج الخط الأصفر المرسوم، أو المنطقة التي تصر إسرائيل الآن على التمسك بها وعدم الانسحاب منها. ولكن أنه هذه المنطقة التي جرح خلالها مؤخرا أن إسرائيل ممكن أن تنسحب منها، ولكن ضمن خطة يكون يستلم الجيش اللبناني. لكن في ظل ما يطرح سواء لبنانيا أو إسرائيليا، يبقى ملف المناطق التجريبية خاضع برأيي بالعمق إلى أو مؤشر على أن الأمور تسير بشكل إيجابي أو سلبي، باعتبار أنه في أكثر من ثغرة في هذا الملف، في هذا العنوان، في هذا النموذج يمكن أن تستغل من الإسرائيلي بشكل أساسي وأطراف أخرى، بمعنى أنه كيف يتم الانسحاب وكيف يتولى الجيش اللبناني هذه المنطقة، وهل يدخل عناصر حزب الله أو لا يدخل إلى هذه المنطقة، وما هم من هم عناصر حزب الله ومن هم المسموح، هل يتم التواصل مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، كيف يتم التبليغ، هل تتحرك إسرائيل في حال
2: أسئلة عديدة خطر معين.
3: فكثير من النقاط الخلافية هي بتقديري ممكن يعني أن يفتح ملفها أو تستغل في حال كانت الأمور سلبية إذا تم الاتفاق عليها، لكن هي بحد ذاتها برأيي مؤشر كما سميت تجريبية، وأيضا لشراء الوقت، لأنه فعليا يبدو لي أن مسار هذا الأمور حكما هو بلبنان محكوم بالمسار الإيراني الأمريكي.
2: نعم.
3: بطبيعة الحال إذا شهدنا تطور إيجابي على المسارات الأخرى سنشهد تطورا مع بين إيران وواشنطن، سنشهد ذلك في لبنان، مع يعني تسجيل أن إسرائيل لا شك مربكة في التعامل مع هذا الموضوع، على الأقل في كلام واضح بأنه لن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان طالما حزب الله يمسك أو يمتلك سلاح.
2: نعم، وفي هذا الشأن كذلك الدكتور خطر أبو دياب نطرح السؤال، ما جدية الجانب الإسرائيلي حول الانسحاب المحتمل من المناطق العازلة؟ يعني أوساط أمريكية مواكبة للمفاوضات قالت إن نجاح مسار واشنطن لن يقاس بمجرد انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق، بل بمدى قدرته على منع عودة عناصر حزب الله والأسلحة أو البنى العسكرية إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذا يعتبر ربما تحدي للحكومة اللبنانية وكذلك لقدرة الجيش. هل إسرائيل بالفعل جدية أم تحاول يعني إدراج عقبات في هذا الموضوع دكتور خطار؟
4: يعني لا يمكننا القول أن إسرائيل جدية. إسرائيل تعمل وفق عقيدة أمنية جديدة منذ 7 أكتوبر، وهناك انتخابات في إسرائيل. اليوم وزير الدفاع هناك يتكلم عن تحديات أيضا بالنسبة لهم في السنوات القادمة وبقاء في غزة وسوريا ولبنان، لكن هناك ضغط أمريكي وهناك ضرورة أمريكية لكي تحترم مذكرة التفاهم. في الأساس مطلب قيام الجيش اللبناني بموضوع حصرية السلاح وبسط السيادة مطلب مطروح منذ اتفاق نوفمبر 2024، ولكن قبل وصول الرئيس جوزيف عون وبعد وصوله ومع الرئيس نواف سلام كان هناك تأخر كبير، وأتت الحرب من جديد في 2 مارس. الآن يعاد طرح الأمر. بتقديري في هذا الموضوع مهما كان الضغط الأمريكي كبيرا، هناك خشية كبيرة أيضا من أن لبنان يبقى ضحية هذا الاشتباك السوري، عفوا الإيراني الإسرائيلي، تعودنا على السوري، نعم
2: صحيح.
4: الإيراني الإسرائيلي، وهذا هو الأخطر. وحتى اللحظة على ما يبدو الولايات المتحدة قامت بتعقيد الأمور، لأنها عندما وافقت على إدراج لبنان كبند أول في مذكرة التفاهم
2: الإيرانية.
4: وقبلت طلبات إيران، عند ذلك هي أقرت وحدة الساحات، وهذا يضرب بشكل أو بآخر إمكانيات نجاح المسار المستقل.

0: كواليس المونديال بالإضافة لصناعة المحتوى.
1: صناعة المحتوى، صانع المحتوى الجزائري معروف هون بباريس إياس بجريش، رح نحكي عن المحتوى الثقافي اللي عم بيقدمه، عن كتابه من أصول جزائرية، عن أيضا هاي الحملة اللي قام فيها مع الناس آخرين لإضافة تصنيف مطعم جزائري إلى جوجل. وبالفعل الآن تم تصنيف مطعم جزائري ما كان موجود على جوجل، فالآن بباريس.
0: يعني تطلب من جوجل أن يصنف المطعم؟
1: يعني كنت تدوري على مطعم جزائري، يعني أعطيك خيارات لمطاعم أنا جزائرية.
0: هلأ صار المطعم بين المغرب والجزائر مثلا
1: مطعم جزائري، فهو كان يعني رجع حرك هاي الحملة، وبالفعل لها السبب.
0: شو اسمه المطعم؟
1: أنه مطعم جزائري، يعني بس تضيفي على جوجل أنه هذا هو مطعم جزائري،
0: يطلع لك المطاعم الجزائرية.
1: تماما.
0: أوكي حلو حلو.
1: فهيك وحديث عنه، عن الجزائر، بين الجزائر أيضا وفرنسا، وهذا الكتاب اللي بيحكي فيه عن تجربته الشخصية، يعني أيضا تجربة الغربة، وبيعطي نصائح للوافدين الجدد خصوصا من الجزائر إلى فرنسا.
0: يلا كل هذا في كافي شو لليوم.
1: قوم معنا.

0: هاري ستايلز as it was. تحياتنا لكم جميعا في كل مكان. خلونا نسمع حظنا لليوم يا حنان.
1: يلا
0: إلى الأبراج مع العالم فلك إبراهيم حزبون. حاورته ريتا خليل.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: سؤالي إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عاملهم؟
3: نعم، القمر بعده موجود في برج العقرب تماما مثل امبارح والامبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 8 إلا تلت في المساء، بعد ذلك يترك العقرب وينتقل إلى برج القوس. عندنا خلو مسار يحصل في المساء حوالي ساعة ونص، بيبتدي من الساعة 6:10 وبنتهي الساعة 8 إلا تلت. طبعا خلو المسار فترة مش مناسبة لأي خطوة جديدة مهمة. الزوايا اللي مشكلها القمر 3.

0: أول واحدة جاية الساعة 11 وثلث قبل الظهر، تراين يعني 120 درجة مع عطارد، هي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الساعة 4:30 بعد الظهر، تقابل بين القمر والمريخ بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثالثة مثل الأولى تراين، هالمرة بين القمر والمشتري، جاية الساعة 6:10 في المساء، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. حاب أقول آخر شيء إنه القمر لما يكون موجود في العقرب مثل امبارح والامبارح، المشاعر بتتم متطرفة، لكن مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
0: الحمل بنقول له كمان اليوم أنت مشغول في إعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس المستفيد أكثر شيء هم مواليد شهر أبريل نيسان. في نفس الوقت بنقول لمواليد برج الحمل، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليك وبحاجة للرعاية أكثر. في ساعات المساء المتأخرة هناك الحمل بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: تركيز الثور.
0: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة لأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، لكن ممكن يستغلوا الفرصة في بحر النهار لتوقيع عقد تجاري يستفيدوا منه. في ساعات المساء بيكون مولود برج الثور مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة.
1: كيف أمور الجوزاء؟
0: الجوزاء صار له يومين مضغوط في مجال العمل، كمان اليوم نفس الشيء، بس اللي بشعر بهذا الضغط أكثر شيء هم مواليد يونيو حزيران، فبنقول لهم من فترة لفترة خذوا القسط الكافي من الراحة. كمان في الأماكن فيها عمل طبعا في فرصة لمن يبحث عن عمل. في ساعة متأخرة بالمساء ضغط العمل كله هذا بينتهي من وراء ظاهرهم، وبيركزوا الليلة على موضوع الشراكة العاطفية بالذات، ولا أجواء رومانسية دافية بمضوا وقت حلو مع طرف الآخر.
1: سرطان.
0: السرطان هو اللي عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. اعتبارا من العاشر من شهر يوليو تموز بتكون دافية أكتر. ممكن يسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية ناجحة معهم أكتر. في ساعة متأخرة بالمساء السرطان بيبدأ العمل يتراكم قدامه، هاي إشارة لبكرة وبعده، فيديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
1: كيف أجواء الأسد؟
0: الأسد مشغول صار له يومين، واليوم كمان مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له بإمكانك تدخل التغييرات المطلوبة على المسكن، أو ممكن كمان لغاية الساعة 6 المساء يعني كل ساعات النهار أنه تقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معه، شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية حلوة ممكن يستغلوها في ساعة متأخرة بالمساء لما القمر بينتقل إلى القوس اللي هو معمول خصوصي للأجواء الرومانسية الجميلة.
1: في شيء جديد عند العذراء؟
0: الجديد عند العذراء هو في ساعة متأخرة بالمساء هناك بيهتم أكثر بأمور البيتية والعائلية والعقارية، وبيعزز العلاقة مع أفراد العائلة، لكن في بحر النهار مثل مبارح بعده لسه عنده قوة الحركة، حركة يا فكرية للدراسة للمطالعة أو جسدية سفر واتصالات ولقاءات ومقابلات. ممكن جدا أنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، وكمان الأماكن فيها عمل التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: الميزان.
0: الميزان مشغول صار له يومين بأموره المالية، اليوم كمان في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. المستفيد أكثر هم مواليد شهر أكتوبر تشرين أول. في المساء الميزان تكتر عنده الاتصالات والتنقلات ولكن لمسافات قصيرة، السهرة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
1: العقرب بطل الأبراج.
0: العقرب طبعا الأمر موجود عنده صار له يومين، واليوم كمان نفس الشيء، مليان طاقة مليان نشاط، الأمر بيساعده من جهة، ولكن الشمس كمان بتساعده اللي هي موجودة بالسرطان، إذا يستطيع أن يواجه مشاغله وأن ينجز قسما كبيرا منها. بالنسبة للعقرب بيلاحظ كمان أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، بيقدر يبادر بخطوة جديدة في ساعات النهار اللي دعم مركزه الاجتماعي. في ساعات المساء العقرب بيركز أكثر على دراسة وضعه المالي، من الليلة بيخطط لخطوة مالية ممكن جدا يقوم فيها بكرة.
1: كيف أمور القوس اليوم؟
0: مع مزيد الأسف القوس امبارح والامبارح واليوم كمان شاعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، فبنقول له ضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، ضروري أنه ينتبه كمان لأكله لراحته وما يدخل في مواجهة مع الآخرين على أي شغلة بتعصبه، لأن الأمور تتحرك ببطء من حواليه. بيتم شيء إيجابي بارز عند القوس، أولا أنه الأجواء الرومانسية دافية، ثاني شيء في ساعة متأخرة من المساء بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وحيوية ويستعيد ثقته بنفسه.
1: فينا نقول جدي أفضل اليوم؟
0: إذا كان بنحكي على ساعات النهار، نعم هذا كلام صحيح، في بحر النهار الجدي نشط اجتماعيا، بإمكانه أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بمناسبة سعيدة. لكن في ساعة متأخرة بالمساء لا، هناك الجدي بيدخل فترة مش كتير مريحة، مطلوب منه الليلة أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، يعني السهرة بتكونش ناجحة معه تماما. إشارة هاي إله بالمساء لبكرة وبعده راح يكون عليه شوية ضغط، فمطلوب منه إنه يكون جاهز لمواجهة مشاغله.
1: الدلو
0: مركز على عمله ومركزه الاجتماعي تماما مثل امبارح، عنده فرصة في الأماكن فيها عمل طبعا، لأنه اليوم الجمعة، في عنده فرصة في مجال العمل يتقرب من المسؤولين، إذا كان موظف يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل مش مرتاح بطبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لإدخال التغيير الجذري ويلحق نفسه، لأنه كمان شوية كمان كم من يوم عطارد بده يتراجع، منقدرش نقوم ولا بأي خطوة جديدة. في ساعة متأخرة بالمساء الدلو بينشط اجتماعيا، هو اللي بناسبه يطلع سهر الليلة مع صديق أو يستقبل صديق عنده ويمضي وقت حلو.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار في الأماكن في عمل، عملهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في بحر نهار كمان بالنسبة للحوت، في عنده قوة الحركة الفكرية للدراسة للمطالعة، ممكن يستفيد الأكاديميون منهم. في ساعة متأخرة بالمساء الحوت أفكاره بتنصب أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي، بخطط من الليلة شو ممكن يقوم بكرة بخطوة جديدة اللي تدفع بمصالحه في هذا المجال.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت ريتا، ممثل وهو مخرج ومنتج وسيناريست فرنسي اسمه داني بون.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهم الأحداث التي حدثت في نفس هذا التاريخ، اليوم 26 من شهر حزيران يونيو. نبدأ من العام 1818. المخترع الألماني كارل دريس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. في العام 1862 بدأ حرب الأيام السبعة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكولن. وفي العام 1940 تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية. في العام 1945 في نفس هذا اليوم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو. نبقى في استعراض أهم أحداث اليوم. في العام 1992 منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء. في العام 2006 انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة. أخيرا في العام 2024 في نفس هذا اليوم محاولة انقلاب فاشلة في بوليفيا على رئيس لويس أرسي تفضي إلى إقالة كبار الضباط في البلاد. وإلى مواليد اليوم في عالم الغناء نبدأ من عند أريانا جراندي التي ولدت عام 1993 في فلوريدا، وبدأت مسيرتها الفنية كممثلة في مسلسلات موجهة للمراهقين على قناة نيكولوديون قبل أن تحقق شهرة عالمية في الغناء بفضل ألبومات ناجحة مثل يورز ترولي وثانك يو. تعرف أريانا جراندي بصوتها القوي وأصبحت من أبرز نجمات البوب في العالم، كما حصلت العديد من الجوائز الموسيقية العالمية.

7 رينجز سمعناها من أريانا جراندي وهي من مواليد هذا اليوم, أيضا من مواليد هذا اليوم في عالم الغناء من هنا من فرنسا إنديلا, ولدت عام 1984 في باريس وعرفت عام 2013 بعد إصدار أغنيتها الشهيرة دغنيغ دونس التي حققت نجاحا واسعا في أوروبا والعالم العربي. إنديلا تمزج في أعمالها بين البوب الفرنسي والتأثيرات الشرقية وأيضا الهندية, وتعد من أبرز الأصوات النسائية في الموسيقى الفرنسية الحديثة. إنديلا

0: الرقصة الأخيرة دانيير دانس سمعناها من يندي، لو يبدو في منتخبات كانت الرقصة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لألون
1: في اللي رقص
0: في مباريات أمس يا حنان.
1: هناك من رقص الرقصة الأخيرة وهناك من سيرقص الرقصة الأخيرة بالرغم من أنه آخر مشاركة له بهذا المونديال. نحن لا نضحك يا أصدقاء، ويعني
0: بروح رياضية
1: نتقبل خسارة كل المنتخبات ونتقبل أيضا فوز كل المنتخبات، وفي النهاية هناك فائز
0: هي
1: واحد.
0: لعبة لحظة، هي لعبة يعني آخر شيء لنتسلى يعني صراحة. ما حيتغير بحياتي مثلا إذا ربح أو خسر الفريق اللي عم شجعه، يعني غير أنه نكايات الأصدقاء.
1: نعم.
0: هاي يمكن الشيء الوحيد يلي ممكن يتغير، بس غير هيك هي فقط لعبة للتسلية يا جماعة.
1: لعبة للتسلية بالنسبة لتونس، هذا المنتخب الذي بدأ مباراة أمس بشجاعة كبيرة جدا وحاول الضغط في بعض الفترات، لكنه واجه منتخبا هولنديا أكثر جودة في الاستحواذ وصناعة الفرص، وللأسف تونس
0: تخسر
1: لمرة أخرى. تقريبا خسرت كل المباريات،
0: إيه حتى الآن تقريباً. لم تربح ولا مباراة تونس
1: تقريباً. فتونس ستغادر هذا المونديال. أما الجزائر فهي تستعد لمباراة حاسمة ضد النمسا.
0: أنت راح تكون طبعا، بس هي ليست اليوم، راح تكون نهار غدا مباراة الجزائر والنمسا. وفي منتخبات تتقدم، يعني المغرب وهايتي مثلا 4-2 كانت
1: صح
0: النتيجة. المباراة بالبداية يعني مشجعي المغرب بعرف قديش هون كتار كمان، والمنتخب المغربي عم بيحقق جماهيرية لسه أكتر من كأس العالم الماضي،
1: صح
0: حتى يذهب البعض لتوقعات أنه ممكن المغرب يربح كأس العالم. بكل أحوال المغرب وهايتي لعبوا مع بعض، أول هدف دخلته هايتي بالدقيقة 10 لحتى يتعادل المغرب، بعدين بالدقيقة 39 هايتي رجعت وتقدمت، بعدين رجع سجل المغرب قبل نهاية الشوط الأول بثواني، وبالدقيقة 45 بالشوط الثاني طبعا حسم المغرب هدفين بالدقيقتين 78 و79 ليربح على هايتي 4-2.
1: صحيح يا أصدقاء، نحن نتحدث عن كرواتيا مثلا التي سجلت هدف في مرمى بنما، كولومبيا التي سجلت هدف في مرمى الكونغو، سويتزرلاند التي سجلت هدفين في مرمى كندا سجلت هدف واحد فقط. والمنتخب البوسني بصراحة أنا كانت هذه مفاجأتي يوم أمس أنه تغلب على قطر ب3-1.
0: تخيلي يعني ألمانيا خسرت أيضا، كانت المفاجآت الكبرى.
1: إيه
0: يعني
1: كانت مفاجأة.
0: إنه الإكوادور 2 وألمانيا 1، فأنا لم أكن أتوقع أن يخسر المنتخب الألماني صراحة، رغم أني لست مشجعي المنتخب الألماني، يعني ما علي إنه فينا ما نشجع فريق كمان يعني، بس رجع خسر. اليابان والسويد تعادلوا، باراغواي وأستراليا تعادل بدون أهداف. اليوم يا حنان في عنا مباراة قوية، فرنسا والنرويج، وبنفس الوقت رح تلعب العراق والسنغال، تمنياتنا للمنتخب العراقي بالفوز يعني. أوه
1: أيضا يا الله
0: نتمنى هذه المرة أن يفوز، يعني المرة الماضية رغم النطرة وهيك للأسف خسر المنتخب العراقي، فنتمنى له الفوز.
1: والله أنا استغربت أنه ألمانيا تخسر أمام الإكواتور، بصراحة مستغربة جدا، بس الكوت ديفوار لزيليفون الفيلة الكوت ديمختو اليوم يعني هذا الصباح، مش بس يوم أمس بس اليوم، يعني أفريقيا ترقص على إيقاعات كوت ديفوارية. على فكرة يعني الإيفواريين أنا أحبهم كثيرا في تعاملهم مع كرة القدم، لأنهم جدا يحبون الفرح، جدا يحبون الاحتفال بكرة القدم،
0: هم بحبوا الاحتفال بشكل عام يعني
1: الرأس
0: كتير حلوين.
1: صح
0: أيضا يعني المباريات المنتظرة اليوم القوية، ما بعرف مين بده يسهر للتنتين الصبح إذا عنده شغل تاني يوم. بس إسبانيا والأوروغواي، يعني عم نحكي بتوقيت باريس طبعا الساعة
1: في السنغال والعراق،
0: وفي العراق وأيضا في عنا السعودية مع الرأس الأخضر ثانية صباحا، يعني
1: في واحد سعودي قال لهم الرأس الأخضر الكبرى. قال لهم هذا مو بس راس، هذا راس ورجول وكل شيء. والله حبيت سخرية السعوديين من ما حدث للسعودية بشكل جميل جدا، يتقبلوا الخسارة.
0: هذه روح رياضية يعني كمان. أكيد الساعة الأخيرة من برنامج كافي جو رح نحكي أكثر عن هالكواليس مع زميل وديع في عاني، ابقوا معنا.

0: نجوم السماء بريميكس جديد لنا وائل الزغبي من هاي الموسيقى البوب ايضا والريميكس يلي سمعناه الى الجناوة موسيقى مختلفة وانا
1: الى الجناوة الى مدينة الصويرة
0: نيالك يا عاطف علي صالح مع فنان الجناوة الكبير حميد القصري بضيافته
1: نستمع
2: لقاء الصباح
3: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية في هذا الصباح الجميل سعداء نلتقي بالمعلم حميد القصري وهو معنا في استديوهات مونتي كارلو الدولية في الصويرة صباح الخير
4: الله يحفظك الله
3: سعداء بك في مونتي كارلو الدولية ونحن نقوم بتغطية هذا المهرجان مهرجان كينا وموسيقى العالم بالنسبة لك ما هو الشيء الذي اختلف هذا العام في المهرجان
4: كل عام كيختلف العام على حسب المجهودات ديال المعلمين والمجهودات ديال الموسيقيين اللي كل خطره كيكون واحد النوع من الموسيقى والتكناوز كما كيعرفوها الناس يعني عندها واحد الطابع خاص اللي كتخلب مع جميع الموسيقى ديال العالم ان شاء الله نتمنوا نكون هذا العام هذا يكون عاوتاني ديفيرونس على السنين اللي فاتت كل واحد راضي المجهود ديالو باش يقدم احسن ما كاين عنده ونتمنى والله تكون ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور
3: حميد القصري من ابرز الاصوات والاسماء المغربيه في موسيقى الجناوه وموسيقى العالم هذه مسؤوليه استاذ حميد
4: ومعلوم مسؤوليه هذه مسؤوليه كبيره يعني بنادم
3: نتحدث عن موسيقى روحيه
4: كنت اقلم مع واحد الميراج اللي هو عالمي يعني وكتلقى مع واحد الأسطورة ديال الفنانة اللي هما عندهم واحد الصورة في العالم يعني كيخصك تكون مجتهد وكتبحث وكتخدم شوية باش تقدر تلقى مع هاد الناس هادو وتقدموا شي حاجة اللي هي زوينة في المستقبل إن شاء الله
3: لديك حفل مهم وحفل منتظر في المهرجان مع سيد براون موسيقى الأفرو برازيلية كيف التقيت بهذا الرجل وكيف حضرته لهذا الحفلة؟
4: هذا كنا في واحد هذه تقريبا واحد 12 سنة
3: نعم
4: كنا عندنا واحد الأعمال في البرازيل وتعرفت به في
3: البرازيل
4: في البرازيل مشينا عنده تن الدار ديالو ورحب بنا وشفنا الاستديو ديالو وشفنا الأعمال ديالو كيفاش الناس كيفاش كتحبوا في البرازيل وواحد شيء عجيب وسبحان الله العظيم جابت الفرصة باش يكون إن شاء الله في الفيستيفال ديال الصويرة ونهار السبت إن شاء الله غادي نكون أنا وياه إن شاء الله غادي
3: ما هو الشيء الذي جذبك في موسيقى سيد براون البرازيلي مع الإيقاعات الأفرو برازيلية يعني أنت معروف بالحس الدقيق في اختيار الموسيقى في اختيار الإيقاعات الروحية ما هو الشيء الذي جذبك في هذا الشخص في مستر براون بالتحديد
4: الموسيقى كما قلت لك الموسيقى جنوية كتأقلم مع أي موسيقى في العالم
3: طيب
4: يعني الريتم البرازيلي والريتم سامبا والريتم ديك الحس ديال الايقاعات ديالهم يعني غادي ان شاء الله نقدروا نخلقوا شي حاجه غادي يكون عندنا نهار الجمعه غيكون التمرين والسبت غادي نلعبوا غيكون نهار واحد ديال التمرين
3: نهار واحد
4: ولكن غادي نحاولوا كيفاش شي حاجه مازال ما تلاقينا باش غادي باقي ما فاهمين على والو يعني الخدمة اللي غادي تكون عندنا إن شاء الله إن شاء الله بحول الله غادي تكون شي حاجة زوينة إن شاء الله
3: يعني موسيقى الجناوة لاحظت هو قالب بيقبل أي مادة يعني أي بكل بيركب بكل سهولة في أي موضوع مع موسيقى
4: العالم نعم. تجنوي تدخل فيها
3: موسيقى بركة
4: مبروكة
3: من هم المعلمين الجناوة اللي أثروا فيك أنت بالتحديد وخلقوا جواك روح تحافظ على هذه الموسيقى وأنت من أهم الأسماء في عالم الجناوة
4: الله يرحمهم ساكن الناس هادو ماتوا
3: نعم.
4: يعني كان المعلم الصام الله يرحمه المعلم حميدة دستنا بزاف ديال المدارس يعني بزاف ديال المعلمين اللي خدمت معهم ورويت من عندهم وتسقلت معهم يعني هاد الناس هادو رحمهم الله في هاد النهار بدا كنرحموا عليهم وهاد الناس هما اللي كنت متشبت بهم يعني كانت عندهم واحد الطاقة روحانية يعني تبرز من هاد الناس هادو والمعلم علوان وكاين عبد الواحد ستيتو مازال في الحياة يعني منين جبرت لاباز ديال القمبري
3: الأساس
4: ولكن الحمد لله الحياة والمعاناة بزاف ديال الحوايج. انا ولد 7 سنوات وانا في الميدان، يعني حليت عيني في قناوة، والحمد لله حاولت كيفاش نخدم على روحي باش نكون حامد القصري، باش الناس تعرف هاد التراث هادي، يعني ما خصهاش تضيع. وانا كنتمنى الله ديما الشباب اللي طالعين هما يكونوا في المستوى ان شاء الله، وتبقى تسقناوي في التاريخ.
3: اتولدت في مدرسة معلمين، في أسرة معلمين، في عائلة معلمين؟ ولا
4: في وسط قناوة؟ يعني أنا تربيت في زاوية قناوة.
3: نعم. كانت أي زاوية؟
4: زاوية قصر الكبير.
3: طيب أحكي لنا القصة.
4: أنا الجدة كانت قناوية.
3: طيب.
4: وكانت مجوجة بمعلم قناوي.
3: في أي مدينة؟
4: مدينة القصر الكبير.
3: طيب.
4: وتزاديت وأنا حل عيني في قناوة، يعني من صغري ول 7 سنين انا راني في التقناويت. انا نقول لك حاجه ما تصدقهاش، يعني فضل. ما نعقلش على راسي وقتاش تعلمت انا قناوه، ما نعقلش. يعني نهار اللي وعيت براسي عرفت راسي راني كنقرقاب وكان فوسط قناوه.
3: من 7 سنوات؟
4: من 7 سنوات. الموسيقى القناوه عندها واحد الروح روحانيه.
3: طيب.
4: يعني كاين بعد الطقوس عندنا في الليالي، يعني من غير الفيزيو، من غير لاصين، من غير المهرجانات، من غير هذه، كاين واحد الطقوس اللي كيديروا بعد الاماكن اللي كتكون عندك واحد الروح باش كتخدم. ديك الروح كتطلع بوحدها، يعني ماشي ريبيرتوار غتخدمو راك عارف شنو غدير، لا، كتقول بسم الله وكتخدم، وديك الشيء اللي كيطلع من روحك هو اللي كتغني، ديك الشيء اللي كيطلع في صبعانك هو اللي كيعطيك إحساس.
3: إيقاعات
4: تقدر
3: هي إيقاعات الروح،
4: يعني روح يعني كاملة، وأي إنسان كيمشي فيها، يعني كيسمع قناوة كيحس براسه شي حاجة،
3: حالة جذب
4: ديفيرونس على الموسيقى كاملة.
3: تماماً. طيب، يعني في هذه الحالة، هذه الموسيقى، موسيقى الروح، موسيقى الجسد، موسيقى الشفاء، عندما تدخل عليها موسيقى الجاز، موسيقى العالم، الموسيقى الأفريقية، لا تنتزع من هذه الموسيقى الروح القدسية الموجودة في القناوة؟
4: لا، بالعكس الجاز، البلوز، كله روحاني.
3: جميل.
4: يعني
3: جميل.
4: فنان ديال الجاز يعني راك يلعب هو مرفوع، البلوز كذلك هو مثال. يعني التقناويت إلا نجيو ندورو القنبري، السندير اللي كنخدمو به، يعني كاين فيه ثلاثة المراحل. كاينة خشبة، يعني الخشب، أي كرمة، أي شجرة تقدر تصنع منها قنبري، كله خشب، ويعني الجلدة ديالو ديال الرقبة ديال الجمل، والوتار ديالو، الخيوط ديالو من النصران ديال الجدي العدروس، يعني
3: من الطبيعة.
4: هاد الكوكتيل كامل في القنبري يعني راه روح.
3: جميل.
4: يعني ما كاينش شي حاجة زايدة، هذا هو جد الباص. يعني كاين الأب وكاين الأم وكاين الأب، يعني هذا الجد، يعني هو الباص، هو القنبري، وعاد صنعوا هذا لي باص، الباص، والحمد لله تقناوي دابا راه
3: صحيح،
4: راه في العالم الحمد لله. انا لعبت في بزاف ديال البلدان في العالم، وكنحس ما بين بنادم كيتفرج وما كيفهمكش، ما كيفهمش اللغه نتاعك،
3: لكن يحس،
4: ولكن حس بديك الشيء اللي كدير ومضيف ولي معاك، يعني عايش الحياه معاك كما انت مغمض عينيك وخدام، وكتحس واحد الاحساس زوين في الروح ديالك، حتى ديك المفرج حتى هو كيحس هذا الاحساس. هذا ملي كتعطي احساس جميل حتى هو عاوتاني نفس كيتبادل معك ديك الحب ديال ديك الاحساس اللي كتحس به.
3: جميل. الاستاذ حميد القصري، كاخر سؤال، وانت من اهم وابرز الاسماء في عالم موسيقى القناوة والعالم، نصيحه تقدمها للشباب، الشباب الذين يبحثون عن الطريق لاحتراف موسيقى القناوة؟
4: شوف، تقناويت الشباب اللي كنقول له لازم تقناويت فيها شويه ديال الطاعه، يعني يكون الراس صغير، بنادم يكون كيسمع، بنادم يكون مؤدب، يكون محترم، يعني الاحترام والادب والاخلاق هذه هي اللي كتعطيك الروح ديال تقناويت باش تقدر تاخذها كما هي. ولازم اي شاب يعني يحاول يتعلم تقنوز من الجذره ديالها، يعني فيها قرقابه، فيها الغناء، فيها لا دونس، فيها الطبل، فيها شي حوايج اللي نقول لك اكثر من المسرحيه، يعني عندها واحد المسيره ديالها. يعني الا تجي دير ليله تقناوه بالطقوس ديالها بديك شيء، غتشوف مسرحيه قدامك، ما غتشوفش ليله قناويه فيها نغمه وفيها كلام وفيها مسرحيه وفيها فراجه وفيها لا دونس وفيها. والشيء هذا كيخص بنادم يكون عنده هاد الامكانيات هادو، عادي يقدر يشبر القنبري، وعادي يقدر هادي باش ملي كيشبر ديك القنبري في يديه كيكون عارف الطقوس كامله ديال تاكناويت، حتى دوك اللي كيكونوا معاه كيكونوا مقنوين معاه، كيكونوا تما مرتاحين.
3: شكرا شكرا استاذ حميد القصري، المعلم معلم القناوة ومن اهم الاسماء في عالم موسيقى القناوة في المغرب.
4: شكرا لك.
3: الى اللقاء.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: العاشرة صباحاً في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. نشر الأخبار مع سميرة والنبي. صباح الخير سميرة.
2: صباح الخير باسم سلوم والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: مجلس التعاون الخليجي يشدد على أن التفاهمات التهدئة يجب أن تضمن أمن الخليج وحرية الملاحة، وروبيو يشيد بالتعاون مع دول المنطقة الخليجية ويأمل التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عملية تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان مستمر بالموازاة مع استمرار الجولة 5 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. مسؤول عسكري أمريكي كبير يصل إلى فنزويلا للإشراف على جهود الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: صبحتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مذيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على رأسهم السعودية أن التصدي لوكالة إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلة للإلغاء، ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروزي على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وأشار جروزي أن الهيئة الرقابية باشرت مؤخرا مع إيران محادثات بعد توصلها إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب. إلى لبنان ميدانية، لا تزال الهجمات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 6 عناصر من حزب الله في الجنوب واستعداده

0: انسحاب من المناطق التجريبية بالموازاة مع تقدم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المستمرة اليوم في واشنطن. من القدس زياد حلبي.
1: أبلغت إسرائيل الجانب اللبناني استعدادها للانسحاب من مناطق محددة ضمن مرحلة تجريبية تنسقها الولايات المتحدة في مقابل انتشار الجيش اللبناني ومنع عودة عناصر حزب الله إليها، لكن الخلاف لا يزال قائما إذ تتمسك إسرائيل بالبقاء في الشريط الأمني ومرتفعات شقيف، فيما يطالب لبنان بانسحاب أوسع من قرى تقع داخل الخط الأصفر. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من عناصر حزب الله في عمليتين منفصلتين، قال إنهم اقتربوا من قواته وشكلوا تهديدا لها، فيما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين من بينهم إصابات حرجة في اشتباك مع عناصر حزب الله. وفي الوقت نفسه بدأ تقليص القوات في جنوب لبنان مع سحب ألوية من الجيش الإسرائيلي لإعادة التأهيل سياسيا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال ترى مهاما يجب أن تستكمل في مواجهة إيران وحزب الله وحماس، فيما شدد وزير الدفاع كاتس على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أعلن في الأثناء أنه على إسرائيل أن ترحل دون قيد من جنوب لبنان ولا تطبيع معها، معتبرا مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن هي إعلان رسمي بهزيمة كما قال للولايات المتحدة وإسرائيل. وأعلن إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني أن فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونافيل التابعة على الأمم المتحدة بهدف تعزيز سيادة لبنان، بينما الأوضاع في قطاع غزة تزداد تفاقما والهجمات الإسرائيلية مستمرة مخلفة ضحايا من المدنيين من غزة. وسام أبو زيد.
2: مع استمرار تعثر الجهود السياسية وتوقف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتؤكد المنظمات الدولية العاملة في القطاع أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا متسارعا في ظل استمرار القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية. في المقابل جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استعداده لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفق ما وصفه بالأطر الوطنية المتفق عليها. من جهتها دعت حركة حماس المجتمع الدولي والوسطاء إلى تدخل عاجل لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق. وتأتي هذه الدعوات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع بما فيها المدن ومخيمات النازحين، مخلفا ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية وصلت إلى كاراكاس للتنسيق المساعدات الأمريكية لضحايا الزلزال الذي أسفر عن مقتل 235 شخصا على الأقل ومئات المصابين والمفقودين. وموجة الحر والقيد تتواصل في أوروبا خاصة في فرنسا، حيث تتجاوز درجة الحرارة 35 مئوية. إلى اللقاء.
3: كافي شو، حنان عبد الله، باسم سلوم.
4: أهلا وسهلا فيكم جميعا، جديد بنوجه تحياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو في الساعة الأخيرة. يا حنان،
5: يس، آخر محطة من قهوة هذا الصباح نخصصها لضيف أكيد في مساحة حرة، ولكن قبل المساحة الحرة وصناعة المحتوى مع صانع المحتوى الجزائري إياس بقريش،
4: رح نشوف كواليس المونديال أو نسمع
5: بالصوت.
3: يعني كواليس المونديال، كافي شو، مونتي كارلو الدولية.
4: وديع فيعاني، صباح الخير.
6: صباح الخير، نسمع لمن لم يشاهد. صباح الخير.
5: صباح النور، فعلا جملة جميلة جدا، نحن نسمعه يعني ربما ونعطي أيضا لمن لم يشاهد.
4: لا تكتمل عنده صورة يعني يا وديع.
6: نحن سنعطي صورة.
5: نعم. يس، الصورة كاملة كما يعني تفعل دائما وديع منذ بداية هذا المونديال في تحليل وتعليق كل والتعليق أيضا على كل ما يحدث. باسم،
4: وبها الصورة يا وديع، شو أكتر شيء كان بارز بين مساء أمس وصباح اليوم؟
5: يس،
6: إذن كالمعتاد في هذه الجولة الثالثة، هي الجولة الأخيرة من دور المجموعات، أي كل منتخب يخوض المباراة الثالثة بانتظار الدور التالي، من يتأهل ولم ومن لم يتأهل ويعود إلى بلاده. إذن كان هناك لقاءات في ثلاث مجموعات كما اعتدنا، الرابعة الخامسة السادسة. بدءا بالخامسة مساء أمس، المجموعة مجموعة ألمانيا، هنا مفاجأة خسارة منتخب ألمانيا أمام الإكوادور. المنتخب الألماني كان فاز بأول مبارتين وكان ضمن صدارة هذه المجموعة الخامسة، لم يغير شيء ما عدا أن الخسارة دائما طبعا هذا شيء غير لا يسعد المنتخب وعشاقه، ولكن هذا أدى إلى تأهل المنتخب الإكوادوري الفائز على منتخب ألمانيا، كما تأهل منتخب الكوت ديفوار الفائز بهدفين لا شيء على كوراساو. تتذكرون كوراساو
4: المشهورة صارت مشهورة
6: صحيح، كنا تحدثنا عنها مطولا، جزيرة في الكاريبي، أنهى هذا المنتخب في المرتبة الأخيرة وهو خرج من المسابقة. فيما بعد طبعا منتخب تونس في لقائه الثالث ضد هولندا، هذه المرة كان هزم في أول مبارتين وكان أقصي من البطولة، هزم مرة ثالثة أمام منتخب هولندي قوي طموح وأكيد مرشح للذهاب بعيدا، 3-1 للمنتخب الهولندي مع عدد من التغييرات في صفوف المنتخب التونسي قام بها المدرب الجديد فيغوناغ. ومباراة أخرى كانت مهمة جدا في نفس المجموعة، التعادل 1-1 بين اليابان والسويد، مما يؤهل المنتخبين عن هذه المجموعة السادسة برفقة هولندا. وأخيرا في المجموعة الرابعة ليلا، فوز المنتخب التركي الذي كان خرج من المنافسة 3-2 على المنتخب الولايات المتحدة الذي كان ضمن التأهل، وتعادل في مباراة حسم بين أستراليا والباراغواي دون أهداف، أستراليا يتقدم والمنتخب الباراغواي ينتظر. فقط كلمة سريعة بالنسبة للمتأهلين، من يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبات تأتي في المرتبة الثالثة، ولهذا هناك حسابات معقدة طبعا ستحسم الأمور عندما ستخوض كل المنتخبات المباراة السادسة.
5: نعم وديع فيعاني، عندما تحدثنا عن الإكوادور وجرمني ألمانيا، هل أحيانا مثلا ألمانيا تأهلت وفي المرتبة الأولى وضمنت النقاط كاملة وكل شيء، يعني بالنسبة لي من يتابع المباراة يقول لك أوكي ألمانيا يعني ما تحتاج تفوز على الإكوادور، في نفس الوقت هل الفريق الألماني يعني أو الفرق بشكل عام يعني عندما تكون مؤهلة وضمنت كل شيء مش ضروري أنها تقوم بجهد لتربح حتى يعني تستعد للمباريات الأخرى، لأنه هذا الشيء يتطلب تحضير ذهني تحضير بدني وما إلى ذلك، أم أنها خسرت فعلا لأنه لم يكن هناك ربما إنتاجية على البساط الأخضر؟
6: كل ذلك صحيح يعني في نفس الوقت حنان، صحيح يعني لا أحد يحب أن يخسر والمنتخب الألماني هنا خسر. ما كان غريب أن المدرب ناغلسمان لم يقم بالكثير من التغييرات، يعني هناك تغييرات فقط بالنسبة للتشكيلة الأساسية التي خاضت أول مبارتين مع خروج لاعبين مصابين بالواقع، إذن اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية، هذا أولا غريب لأنه لم يرح اللاعبين الأساسيين كما يجب أو كما يحصل عادة، وفي نفس الوقت هؤلاء منيوا بخسارة، ربما هذه نقطة سلبية أيضا من الناحية المعنوية بالنسبة للاعبين. ولكن الآن المنتخب الألماني خلافا للمونديال السابق والقبله، لأن ذكر المنتخب الألماني كان هزم منذ الدور الأول في آخر مونديالين إن كان في روسيا أم في قطر، هذه المرة يتقدم إلى الدور الثاني.
4: نعم هي بالنسبة لمباريات مساء أمس وصباح اليوم. وديع اليوم في مباريات كتير قوية كمان.
6: صحيح صحيح، مع هنا المجموعات 7، 8، 9 بدءا بالتاسعة عند الساعة 9 مساء الليلة، مباراة فرنسا والنرويج وفي نفس الوقت العراق مع السنغال.
4: يعني شو بدنا نحضر؟ كيف بدنا نحضر التنتين؟
6: على شاشتين، على شاشتين فرنسا النرويج.
5: أنا سأحضر فرنسا النرويج ضروري جدا يعني، فأشجع بلدي فرنسا يعني بصراحة.
6: نعم بالإضافة إلى المغرب حنان.
5: بس حاليا إن فرنسا لعبة مع النرويج يعني أنا اليوم أنا شفتي فخ وديع
4: بدي شجع فرنسا والعراق يعني كمان
6: والعراق أكيد
4: يعني ما بعرف شو بدي أعمل،
6: تلفزيون بس
4: على التليفون وعلى التلفزيون.
5: طيب خلينا نسأل وديع، أنت يا وديع، أنت عم تسألنا، أنت مين حتتابع؟ مين الاثنين؟
6: لا نتابع جميعا، نحن أنا مجبر على ذلك، يعني نتابع وعلى نتابع ونتحدث عن المباريات هذه مهنتي. على كل حال فرنسا والنرويج في المجموعة التاسعة، المنتخبان تأهلا بعد فوزين، حقق فرنسا كانت تغلب على السنغال والعراق، والنرويج كذلك. مباراة خاصة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في غياب المدرب ديدي ديشون الذي عاد إلى فرنسا بعد وفاة والدته، سيعود فيما بعد بالطبع. المعاون الأول أو المساعد الأول هو جي ستيفون، هو الذي سيشرف على المنتخب الفرنسي مع بعض التعديلات، هناك خلافا للمنتخب الألماني بالطبع لإراحة اللاعبين الذين لعبوا كثيرا حتى الآن، وتجنب الإصابات أيضا بالنسبة للأساسيين اللاعبين الأبرز. المنتخب النرويجي ربما سيقوم بنفس الشيء، علما أن طبعا دكة البدلاء في المنتخب النرويجي أقل يعني ليست بنفس المستوى فرنسا. هناك مواجهة أيضا بين هدفين استثنائيين، كيليان بابي وإيرلينغ هالاند، من بين أفضل المهاجمين في العالم في هذا اللقاء المهم إذن، الذي سيحدد المرتبة الأولى، علما أن من سينهي في المرتبة الأولى سيواجه منتخب يحتل مرتبة ثالثة في مجموعة أخرى، قد يكون السويد، ومن سينهي في المرتبة الثانية يعني من سيخسر الليلة سيواجه الكوت ديفوار في الدور المقبل. فرنسا ممكن أن تكتفي بالتعادل كي تبقى في الصدارة فيما بعد، أو في نفس الوقت في نفس التوقيت السنغال العراق، بالطبع منتخب العراق هدفه الفوز أو تحقيق على الأقل نقطة، هي ثاني مشاركة في تاريخ العراق، أول مرة عام 86 كان خسر مبارياته الثلاث، هذه المرة حتى الآن هزم مرتين، الهدف طبعا تسجيل فوز أول، وهذا قد يقود المنتخب العراقي لما لا إلى الدور الثاني. هذا ممكن سيكون صعب،
5: سيكون صعب لأن السنغال يجب أن تفوز، بالنسبة للسنغاليين يجب أن يفوز.
6: نفس الوضع
5: صعب جدا أمام العراق، يعني بصراحة الوضع صعب جدا، ويمكن أن تكون هناك مفاجأة.
6: ممكن كل شيء ممكن، لأن المنتخب السنغالي لم يكن جيدا حتى الآن في هذا المونديال. فيما بعد عند الساعة الثانية ليلا إسبانيا، المنتخب المرشح بقوة على لقب ضد الأورغواي،
4: جمهور لازم يسهر كتير يعني. يا وديع
6: صحيح صحيح، وبعد هناك مباراة بعد ذلك، ولكن في نفس الوقت في المجموعة الثامنة السعودية ضد الرأس الأخضر، منتخب إفريقي مفاجئ في هذا المونديال. المنتخب السعودي هو بحاجة إلى الفوز وربما تسجيل الأهداف من أجل أن يتمكن من أن يكون بين أفضل المنتخبات في المرتبة الثالثة. إسبانيا الأورغواي أيضا، في حال فوز إسبانيا على الأورغواي ربما المنتخب السعودي سيتأهل إذا ما فاز على رأس الأخضر، إذا هناك إمكانية لتأهل منتخب عربي إضافي. نعم. بعد المغرب حتى الآن فقط. وبانتظار مصر والجزائر لاحقا. وأخيرا عند الساعة الخامسة ليلا الآن هناك اللقاء بين بلجيكا ونيوزيلندا، ثم مصر وإيران. مصر وإيران لقاء مهم جدا بالنسبة للمنتخبين، المنتخب المصري هو يتصدر حقيقة قريب جدا من التأهل، ربما نقطة التعادل، وحتى ربما إذا خسر سيتقدم إلى دور التالي، ولكن مواجهة صعبة بالنسبة لمحمد صلاح، عمر مرموش والآخرين أمام المنتخب الإيراني
5: الذي أعطى أداء جيد جدا على فكرة.
6: صحيح. ولكن تعادل حتى الآن مرتين المنتخب الإيراني، إن كان ضد نيوزيلندا أو بلجيكا. المنتخب البلجيكي هو يواجه صعوبات كبيرة، عليه أيضا أن يفوز المنتخب النيوزيلندي من حيث مبدأ أضعف منه بكثير.
5: هناك مباراة انتظرها بصراحة أصدقائنا، هي كرواتيا وغانا، لأن شاهدنا يعني فوز المنتخب الغيني، فكرواتيا أيضا منتخب جيد، فلا أدري بصراحة، أريد أن أشاهد هذه المباراة، سنرى.
6: هذا سيكون مساء السبت،
5: مساء صحيح.
6: السبت
5: مساء نعم في المجموعة. نعم
6: في صحيح، هي المجموعة الأخيرة،
5: هي غدا عند الساعة 11
6: مساء يوم السبت، ولكن قبل ذلك هناك جولات كما قلنا في المجموعات السابعة ثمينة التاسعة. ربما كلمة إذا ما زال لدينا بعض
5: وقت
6: عن المواجهات التي ممكن أن تنتظرنا في الدور التالي، هو الدور الثاني، دور 32، من بين المنتخبات 48 التي تشارك، إذن هناك 32 من المنتخبات، أو هذا هو العدد الذي سنراه في الدور التالي. وحتى الآن هناك منتخبات ضمينة التأهل هي المكسيك، وأيضا جنوب إفريقيا، البرازيل، المغرب، كندا، سويسرا، البوسنة، الكوديفوار، إكوادور، ألمانيا، اليابان، السويد، هولندا، أستراليا، الولايات المتحدة، أيضا النرويج وفرنسا، وكذلك منتخب كولومبيا الذي أيضا ضمن التأهل. وهناك بعض المباريات التي حددت بالنسبة للدور التالي، ثلاث مباريات بشكل خاص، بما في ذلك هولندا ضد المغرب، هذه المواجهة التي ستحصل عند الساعة 3 صباحا يوم الثلاثاء، يعني ليلة الاثنين للثلاثاء، مباراة هولندا والمغرب، المنتخب الهولندي الذي أنهى في صدارة المجموعة السادسة والمنتخب المغربي في المرتبة الثانية من المجموعة الثالثة. إذن هذه مباراة حددت حتى الآن. كما سيكون هناك لقاء أيضا مرتقب بين البرازيل واليابان مساء الاثنين، المنتخب البرازيلي تصدر مجموعة المغرب المجموعة الثالثة، والمنتخب الياباني كان أنهى أمس بالتعادل مع السويد في المرتبة الثانية من المجموعة السادسة. هناك الكثير من الأرقام، ولكن عموما بدأت الأمور تتضح بالنسبة للمواجهات التي تنتظرنا في الدورة الثانية.
5: وأنا عندي كرة قدم جبتها معايا من كأس الأمم الإفريقية، ولما
4: مختلفة.
5: لا لا استنى خلوا اسمعوني، لا لا لا لا لا لا اسمعوني، أكيد مختلفة يا وديع، ولا أنا جايبها معايا لأنه أنا حعمل معك تشالنج، حعمل معك ماتش هنا في الإذاعة لما حتجينا، أنت موجود بس حتجينا على الإذاعة خلاص،
4: بس يا ريت ما
5: هذا تحدي، قلت لهم إنه أنا حربح وديع، يعني تلعب معايا ولا لا يا وديع؟
6: نعمل مروة.
5: شكرا وديع
4: فعني، شكرا. أكيد بكرة الصبح كمان بتكون معنا ومنعرف تفاصيل مباريات اليوم اللي ما صارت بعد.
6: تمام، أنا سعيد جدا بمتابعة المباريات، وأنا أتكلم عنها معكم وبطبع مع المشاهدين المستمعين
5: والمشاهدين
6: الإذاعة نراها أيضا.
5: شكرا
4: يا وديع،
6: شكرا لكم، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية
1: وأجواء الرياضة وكأس العالم وكل الأجواء يعني موجودة ببرنامج كافي شو يوميا.
0: والله العظيم أنا كان لازم أجي لك بلبسة البومبوم جيرل تعرفهم
1: مشجعين
0: مشجعين ومشجعات مشجعات المونديال.
1: ما صار شيء الأسبوع المقبل إذا
0: الأسبوع المقبل إن شاء الله إذا نزلت درجات الحرارة
1: إيه لا هي رح تنزل من يوم الأحد هيك يقولون يعني إنه
0: لأنه إحنا الآن لابع علينا
1: هذا الضوء بآخر النفق
0: بآخر النفق
1: يوم الأحد.

0: راح يبدا نشوف هذا الضوء باخر النفق.
1: انت سمعتي مثل لابس من غير هدوم؟
0: اي
1: هذا ينطبق علينا في فصل الصيف هنا في باريس.
0: شفت يعني صانعة محتوى فرنسية كانت على الانستغرام عم بتقول انه اذا عم تعملوا لنا ميتنج مثلا تيمز وهيك رجاء ما راح نفتح الكاميرا يعني.
1: مستحيل الناس والله تعاني يا اصدقاء. يعني تبقى في التاريخ هذه الحرارة التي تضرب باريس في هذه الفترة هذه. ولكن يجب الاصدقاء يعني الموجودين في باريس خصوصا انه شرب الماء
0: ضروري جدا, شرب الماء بكثرة يعني لا يعوض الجفاف. شو كمان؟
1: ترطيب الجسد. بتنام لك نومة في شو بيسموه هذا اللي بيكون بالدوش لابنوار
0: شو بيسموه؟ بانيو يعني
1: بانيو الحمام هذا اللي بتغرق في تحط فيه مية وتنام فيه إذا تقدر تستطيع
0: يعني. إذا في وسع بالبراد كنت تفوت.
1: على فكرة وأنت تتحدث عن البراد أنا يوم أمس حلق فتحت البراد وقلت لازم أخذ شوية فخشور يعني شوية هواء بارد. فتحت البراد شي تقريبا خمس دقائق داب كل شيء بالبراد.
0: لا لا لا ما بصير تعمل يعني.
1: عن جد بحكيك جد والله العظيم.
0: لا بتعطى المأكولات الموجودة ما تعملوا مثلها أبدا.
1: أبدا أبدا على فكرة يعني هذا شيء خطير جدا ووجب الانتباه لأنه حتى أنه البراد حسب المعلومات اللي وصلتني أنه ممكن يتعطل ممكن بسبب هذا الشيء
0: يعني. كمان بيصير بده اللي يعوض درجة الحرارة بده يشتغل مدة طويلة اللي يعوض الفقد اللي صار ليرجع على الدرجة اللي كان فيها.
1: يا إلهي
0: فانتبهي منيح.
1: أنا ما عدتش عارفة شو أعمل يعني بس إحنا نتأقلم, نحن مثل الكاميليون نتأقلم مع كل شيء يا أصدقاء.
0: ما عاد كتير النق على الطقس من وعدكم إذا خلصت موجة الحرارة على
1: أنا آخر يوم لي بالأسبوع بنق لأنه موجود
0: لحظة أنا بكرة وبعده لحالي.
1: ما فيش حد ينق معاك على الهواء؟
0: لا لحالي
1: أنا بتصل عليك ولا بعمل لك اتصال بتصل عليك من البيت صباح الخير باسم.
0: كيف الطقس عندك يا حنان؟
1: يلا بنشوف بكرة. اتصل عليك بكرة؟
0: ايه اتصل عليه.
1: يلا خلاص
0: سلينا.
1: شو رأيكم يا أصدقاء اتصل عليه ولا لا بكرة؟
0: إذا بدكم بعتولنا على الواتساب وإذا لا بعتولنا كمان.
1: أنا قلت لهم بارح غريب عادة أنت لما تخلص شغل بدك تروح البيت تركض لما تكون الأجواء جميلة. قلت لهم في هذه الفترة هذه كل الناس حابة شغلها بشكل مو طبيعي.
0: أنت تحديدا للستوديو.
1: إيه كل
0: يعني
1: الناس.
0: أنا مستعد أقعد على الهواء للساعة 12 بالليل.
1: والله
0: اليوم
1: إحنا نعود كل الزملاء فور فري يعني.
0: ما عنا أي مشكلة اللي ما بده يطلع هواء نحن بنطلع بدل اليوم.
1: موجودين في الدمة يا أصدقاء.
0: يلا خلوكم معنا بعد شوي رح يكون اللقاء مع صانع المحتوى الجزائري إياس بقريش رح نحكي عن محتواه وعن كتابه من أصول جزائرية.
1: يلا

0: فورا
1: من راغب علامة كما قلت باسم فورا ومباشرة إلى صانع المحتوى الجزائري إياس بقريش عن المحتوى الثقافي الذي يقدمه وكتابه من أصول جزائرية. إليكم هذا اللقاء.
2: مساحة حرة.
3: صانع المحتوى الجزائري إياس بقريش، أهلا وسهلا فيك مونتي كارلو الدولية.
4: اهلا وسهلا، شكرا باسم للدعوه. انا بزاف فرحان باش نكون هنا. وباسم انا بقول حاجه قبل ما نبداو، انا بتكلم باللهجه الجزائريه اللي هي الدرجه الجزائريه، ماشي عربيه فصحى. صافي، اسكو انت تفهم ولا ما تفهمش؟
3: انا اكيد بفهم.
4: خلاص
3: جزائري
4: ما لا بنتكلموا
3: داير بالعربي، بس ما صعبه كثير علي.
4: هاي اوكي.
3: تعرف ياس، التقينا مع بعض بالسيزون ميديتراني يعني بمارسيليا، وبوقت لفتني شغلي انك صانع محتوى ثقافي جزائري. انك تختار تصنع محتوى ثقافي، ما اخترت الطريق السهل لصناع المحتوى. يعني هلا في اشياء اسهل بتعمل عندك فولورز ومشاهدات اكثر، ليش رحت على هالطريق؟
4: على خاطر باسم انا كي بديت نكونسومي السوشيال ميديا، وكنت نشوف باللي الثقافه الجزائريه ما كناش نتكلموا عليها بزاف. الثقافه الجزائريه دائما نقولوا ميديتيراني، نقولوا المغرب، نقولوا نورث افريكا، بصح ما نقولوش الجزائر. يعني حاجه تجي من الجزائر ما نقولوش باللي هذه جزائريه، ولا هذه صنعت في الجزائر، ولا هذه من ايادي جزائريه. صافي، كي بديت انا باغيزوم جيت هنايا تغربت كي كان في عمري 20 سنة، كنت نحوس على دي ريستورون الجزائريا، كنت نحوس على مأكولات جزائرية، وكنت نكتب في جوجل ريستورون الجزائريا وكل شيء، وكنت نلقى مطاعم باسم جزائري، بصح لا كاتيجوري كنت نلقاها اورينتال، ميديترانية، مغربا اكسيتيرا. وتما قلت بالك كاين حاجة نعملوها باش نزيدو نبينو هاد الهوية الجزائرية تاعنا. صافي، انا كي بديت مواقع التواصل الاجتماعي كنت حايب نركز على كلمة جزائر ولا جزائري، باش نوريو للناس باللي احنا عندنا ثقافة، وحنا عندنا مأكولات، احنا عندنا لباس تقليدي، احنا عندنا بزاف صوالح، وبالك اكثر من الناس واش راهم يتوقعوا. على بها بديت انا ندير كيما يقول لك نسيب لي كامل المحتوى تاعي على الثقافه الجزائريه، نتكلم على بزاف صوالح واحد اخرين، ولكن يعني نكونسونتري اكثر على الثقافه الجزائريه.
3: وهي هون يعني انك تركز على الثقافه الجزائريه، ما كان بنيتك اصلا يمكن تختار انه يصير عندك مثلا متابعين كثير، وكان فقط هذا الهدف. يعني
4: كي احنا نتكلم الناس يتكلم على الثقافه ماشي غير الجزائريه، الثقافه اون جينيرال، ما عندناش بزاف متابعين، ما عندناش بزاف انجيجمنت، على خاطر مش محتوى سهل، محتوى شويه ولازم تخمم فيه، تركز معاه،
3: تفهمه. يعني احنا صعب يعني العالم بتدور على السهل.
4: اكزاكتومون. وكاين صناع محتوى واحد اخرين اللي يهضروا على بليش انايا اشياء تاع الحياه اليوميه، على روتينات، هذوك عندهم بزاف تفاعل، على خاطر الناس كامل يعني تشوف روحها في هذاك المحتوى. صافي، انا ما كنتش متوقع باللي كاين بزاف ناس راح يتبعوني، وكاين بزاف ناس راحين يشجعوني ويبعثوا لي ميساجات ويعرضوني، ويعني الحمد لله. حد واش نقول؟
3: وين السر؟ يعني شفت محتوى كياس عم بتقدمه هيك بطريقة سهلة ممتنعة،
4: شعبية.
3: يعني بطريقة شعبية للمحتوى الثقافي. كمان هذا الموضوع مو سهل، كيف بتشتغل عليه أو هيك شخصيتك أصلا؟ يعني
4: أنا كي نسي يعني نسهل المعلومة، باش ما نقولش بزاف مصطلحات يعني تكنيك ولا مصطلحات
3: شوية بيان مثقف وهيك.
4: لا لا لا لا لا لا، ولكن أنا يا مش إكسبرت، ما رانيش إكسبرت، ما رانيش دكتور، ما رانيش يعني مختص، يعني إنسان بسيط اللي نحب الثقافة الجزائرية ونحب نتكلم على الثقافة الجزائرية. وهذا ما كان يعني مانيش بس كيم زاف ناس يعني تخمم بلي أنا عندي دكتورة ولا عندي ليسانس ولا عندي ماستر في البحوث على الثقافة الجزائرية، ولا شيء
3: أبداً. كيف بتختارون طيب الأحداث اللي بتغطيها الأشياء اللي
4: ديبنت؟ يعني الأيامات المقبلة كنت نتكلم بزاف على اليونسكو، لأن كان يعني الحدث تاع المومنت. صافي، أنا نسي نختار الأشياء اللي تكون لايف، اللي تكون شوية توندونس، ونسي يعني نسهلها باش الناس كامل تشوف المعلومة وتسي تفهم المعلومة. ومن ذاك الناس يقولوا لي انت راك عيوننا في هاد لي زيفينمون. كاين بزاف يعني دي زيفمون وين هما ما يقدروش يروحوا. دونك انا نسي نروح في مكانهم ونفيلمي ونصور ونحكي لهم واش صرا, نقول لهم ها واش كاين, ها واش صرا, ولا الناس يقولوا لي ولا انت راك عينينا, راك عيوننا في هاد في هاد لي زيفمون. كيما يقول لك انا صون في بليزير.
3: وبتنتقد احيانا اذا ما عجبك شيء وهيك عادي
4: دي بانس. كيما يقول لك كريتيك كونستركتيف, يعني لازم تكون كريتيك لي الناس كيفاش يقولوا زعما يساميليور بها, راك شايف
3: لتطوير
4: الاسماء فوالا اكزاكتو. ماشي زعما تنكريتيك باش نقول لها هذه ماشي مليحه وهذيك ماشي مليحه وباسطا, نقول واش لازم ياميليوريو. بصح مين داك باغ اكزومبل كان نروح المطاعم الجزائريه وما تعجبنيش نسي ما نتكلمش عليها في المواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ باسكو الناس يقدروا يحكموا غير هذيك لا فيديو ويحطموا هذوك المطاعم, الوغ كو يعني maybe it was just a bad day for the for the restaurant. راك شايف بالك يعني ما كانش او توب, بالك هذاك النهار ما كانش عنده لي سيرفور, ولا بالك هذاك النهار ما كانش مليح.
3: بتصير يعني ممكن
4: حاجه تصرى يعني. دونك ما نحبش يعني نعمل فيديو باش نحطم حاجه.
3: طيب. لفتني شغلة, ما كنت من شوية عم تحكي عن اليونسكو ياس, وكان في لباس تقليدي الجزائري, نزلت صورة لألك باللباس التقليدي الجزائري هون وصورة وانت صغير باللباس التقليدي الجزائري نفسه. قديش بتحس حالك عم بتدور على هدول الأشياء ناقصتك من بلدك هون بفرنسا؟
4: يعني هذاك اللباس أنا يا هذاك اللباس عنده حكاية يعني كبيرة. هذاك اللباس تي لباس تاع خويا ومالتيك, انا بيني وبين خويا 8 سنين ومالتيك خويا انا لبستو كي كنت صغير, ودوكا خلاص دوكا راهو كيما يقول لك امي خلاته راهو في المنزل وكل شيء
3: موجود.
4: عندي عام ونص عاود وليت الجزائر ولقيت هذاك اللباس تقليدي وقلت واو, حبيت نعمل نلبسو بصح ما يجينيش. صافي اش عملت, كونتاكتيت واحد المصمم ازياء اللي اسمه نجيب عليوا وهو من قسنطينة من الجزائر, وبعت له صور وقلت له نجيب حبيت نعمل المم لا ميم تونيو نفس اللباس بصح لي انا يا اجولت. قال لي اوكي, بعث لي التفاصيل, بعث لي كيفاش نديرو, وعاود عملته. وكي جات لا سيمين افريكان تاع اليونسكو يعني كان
3: مناسبه يعني.
4: كانت المناسبه الهايله كاع. دونك لبس هذاك اللباس وكاين بزاف الناس اللي عجبهم يعني, باسكو هو مخدوم باليد, ما فيه طرز يعني, فيه القاط الجبادولي الشاشيه, فيه البلغه تانيت يعني كامل كما يقول لك لي زيليمون تاع اللباس التقليدي الجزائري الرجالي. دونك الحمد لله كاين بزاف ناس عجبهم
3: كثير حلو يعني.
4: شكرا شكرا. بس اذا انت عجبك هذاك هو الصح.
3: خلاص راح اجربه انا.
4: يجيك.
3: طيب ياس, اذا بدنا نحكي كمان بالنسبه للثقافه الجزائريه بفرنسا وبباريس, قديش كمان مهم المحتوى اللي عم تعمله؟ في ناس مثلا موجودين وين ما كان يعني نظرتهم احيانا للمهاجرين ما أنا بالشكل الصح, قديش مهم اللي عم تعمله بأنك تفرجيهم كمان لهدول الناس شيء تاني مختلف لتقلهم أنه أنتم ما عم تفكروا بطريقة صح؟
4: أنا يعني أنا بفكر بلي أن الميديا يسيوا يعني يحاولوا يعني يحاولوا يخسروا الايماج تاع الجزائريين هنايا في الغربه. احنا نقولها في الغربه. واليوم اكيد تشوف لي نيوز تشوف الا الاشياء السلبيه, التكسار, السبان, المشاكل, ما نشوفوش الاشياء الحلوه, ما نشوفوش الاشياء اللي يعني اللي يدير لك سمايل, ما نشوفوش اشياء اللي تثقفك, ما نشوفوش يعني كامل هاد الاشياء. صافي انايا بالسوشيال ميديا بالكونت تاعي نسي ندير اشياء للناس تغير ممسي شويه برك النظره تاعهم على الجزائريين هنا في الغربه في الخارج. وكيما يقول لك راهم بداوا يجوا ناس بكثير صنع محتوى جدد, هما تاني يديروا محتوى يعني ما شاء الله شباب
3: ثقافي كمان
4: ثقافي كاين بشويه برك بصح راهم بداوا يجوا. وانا كيما يقول لك انا نفرح كي نشوف هكا الناس يديروا محتوى شباب محتوى نقي, على خطر على بالنا بلي هنا رانا المرآة تاع واش الناس راهم يشوفوا في الجزائريين. صافي عندنا شويه مسؤوليه. دونك اتس فيري امبورتنت اي ثينك.
3: واسلوبك الاسلوب يعني هون يلي بتتبعه بكل اظهار هالاشياء هو الاسلوب الشبابي يعني, بتحكي بلغه جيلك او الجيل الجديد اذا بنقدر نقول.
4: It's very important to speak يعني بطريقة للناس والشباب يفهموها. علاش؟ الشباب هما الفيوتشر, الشباب هما اللي راح يبدلوا بزاف صوالح وبزاف اشياء. صافي انا نحب نتكلم باسلوب اللي يناسب الجميع، الشباب اللي ماشي شباب، الكبار صغار، يعني كامل
3: الممتع
4: فوالا. على كما يقول لك يونيفرسال. وجو بونس لقيت يعني الاسلوب اللي يناسب كامل هاد
3: بس ما غبتك قدام الكاميرا كيف اكتشفتها؟ يعني كمان مو سهل تحكي قدام تليفون وكاميرا التليفون.
4: انا ولفت خلاص انا يعني انا
3: بس حسيت بالفرق اذا بنزل كتير على تحت على الفيديوهات القديمه والفيديوهات الجديده اللي عم تعملها.
4: الفيديوهات في البدايه كنت متعصب، كنت هكذا ما
3: متوتر
4: بكثير وما نعرفش نتكلم ولكن دوكا خلاص دوكا ولات حاجه سبونتاني ناتوريل، والناس تحب سبونتاني وناتوريل اليوم. يعني ما تحبش المحتوى البروفيسيونيل ويعني والايديتس وهذوك صوالح، يعني يحبوا حاجه يعني فاس كام تتكلم معهم وبتبعت لا فيديو. هذا المحتوى اللي اليوم في 2026 هو اللي الناس يحبوه الكثير،
3: لانه ما كثير يعني خلينا نقول بتتفلسف بالمونتاج.
4: ما يحبوش اليوم، ما يحبوش
3: يعني مونتاج حتى الفيديوهات عم بيكون هيك بطريقه سلسه سهله بسيطه. يعني
4: كاين فيديوهات اللي لازم لهم مونتاج متفلسف وكاين فيديوهات وين لازم تكون يعني حاجه سبونتاني، حاجه سيمبل، حاجه يعني ماشي مخدومه بزاف. هي باش تحب توصل معلومه لازم دير حاجه سهله باش الناس يفهموها. بس لو كانت تبدا دير في المونتاج وهذوك لي فلاش وكلش الناس يقول لك يعني بزاف، يعني هذا اتس تو ماتش دونك يسوايبيو. يعني اليوم هي حاجه سامبل هي اللي
3: والحلو. انا مثلا هل ما بدك تعبر عن شيء بتعبر عنه بحركه معينه مثلا، يعني شفت فرضا اذا بدك تفرجي لباس ممكن تكون رقصه، يعني بتختار على طول هيك زوايا معينة لا تحكي يعني بلغة
4: يعني أنا يب سكرول بزاف، يعني نكون بزاف في السوشيال ميديا في تيك توك وانستغرام، يعني نشوف الناس وش يتحط الموسيقى اللي راهي ترندي، وكي نسمع موسيقى نقول يا هاد الموسيقى تجي مليحة مع اللباس تقليدي، ولا هاد الموسيقى تجي مليحة مع حاجات تاع سياحة، ولا يعني ونسجلها ومن بعد نعود نولي لها وندير بها محتوى.
3: يعني محتواك متعدد ياس، يعني بدنا نحكي عن المطاعم اللي حكينا عنها، سهرات ثقافية كمان كمان بتروح عليها وشفتهم كتير، كمان للطلاب الجدد الجزائريين تعطيهم شوية نصائح، وحتى موسيقى الراي كان لها نصيب منك وترجمت لهم إياها للعالم
4: شوية. يعني موسيقى الراي أنا نشوفه باليوم راهي توندونس، راهي ترندي، والناس كامل ولات يعني تسمع الموسيقى، موسيقى الراي اللي هي موسيقى جزائرية مسجلة في اليونسكو منذ 2020. ولكن كاين بزاف ناس ما يفهموا يعني الألفاظ واللغات، صافي أنا نسي نترجم لهم باش يفهموا معنى الأغاني تاع الراي. وكاين بزاف اللي كيما يقول لك دوك الأجانب نشوفوهم في الأمريكيين، نشوفوهم الفرنسيين يحبوا يسمعوا الراي،
3: يحبوا الراي،
4: يحبوا الراي، لأن الموسيقى تاع الراي هي موسيقى يعني كي تسمعها تحب ترقص.
3: احنا
4: الجزائريين عندنا هذيك تاع نحبوا نرقصوا ونحبوا الزهو. دونك أنا واش ندير لهم، نسي نترجم لهم باش يفهموا معاني تاع الأغاني تاع الراي،
3: لأنه بنسمع الأغاني أحيانا مثلا يمكن كلمة ما نعرفها، وهلا أنا بفهم جزائري مثل ما قلت لك،
4: يعني بفهم بيها جزائري،
3: بس أحيانا بتمرق كلمة أو كلمتين ما كتير بفهمون، يعني طبيعي يعني
4: طبيعي لأنها اللهجة الجزائرية. إحنا كما يقول لك صنعنا بزاف كلمات، يعني كلمة واش هي جاية من اللهجة الجزائرية
3: وهي دارجة بالفرنسية. يعني
4: اكزاكتومون، مي دوكا في فرنسا قاعدين ولاو يقولوا واش وولينا نتكلموا بها. واش هي كلمة جزائرية اللي جت من اللهجه الجزائريه.
3: بيقولوا كيف كيف كمان
4: كيف كيف، كاين بزاف كاين بزاف بلدان اللي يقولوا كيف كيف، ولكن بصح في الجزائر وين نتكلموا ونقولوا كيف كيف. مي الكلمه اللي يعني الجزائريه اللي تلحقت للعالميه هي واش يعني.
3: او طيب الطلاب، لانك جيت طالب كمان اياس لهون، يعني كان عمرك 20 سنه، قديش تعطيهم نصائح للطلاب حتى يتجنبوا الأشياء اللي عذبتك لما إجيت؟
4: إكزاكتمو، أنا يا نمد لهم شوية كما يقولك ديكونسي، ونمد لهم شوية يعني نسي نشجعهم. علاش؟ لأن الجزائريين كي يلحقوا في فرنسا عندنا كيفاش يقولوا دي غاقل يا رولز،
3: قواعد،
4: عندنا قواعد وقوانين مختصين بالجزائريين فقط. وإحنا الجزائريين ما نكون، أنا بصنا ما كنتش على بالي بلي كانوا كاينين قوانين غير للجزائريين. صافي كي لحقت وشفت هذوك القوانين ويعني سييت كما يقول لك نجمع المعلومات وليت ندير فيديوهات وين ننصح لي زيتوديون الجيريان بهاد القواعد والقوانين باش نسي نعاونهم باش نسي نقيدهم وباش ما يديروش الاخطاء اللي انا ولا ناس واحد اخرين داروهم. وهذا المحتوى يعجب بزاف بزاف بزاف ناس والحمد لله.
3: اي لانه محتوى يعني بيفيد كمان يعني بيفيد انت عم تروح بين الترفيه بين الثقافه وبين الافاده كمان للطلاب.
4: دوكا مانيش نديرو بزاف لان اللي مانيش
3: مانيش مختص قانوني
4: خلاص القانون يعني بين بين اليوم وبين 2016 يعني القوانين تبدلت بزاف صافي مانيش لازم ندير ميزاجور.
3: طيب والميزاجور للمحتوى كمان يلي عم بتقدمه كيف بتفكر بتطويره يعني شو كيف تشتغل عليه ولازم دائما تنزل يعني حتى ما ينسوك؟
4: اليوم ما عنديش هذيك يعني لا بريسيون باش ننزل كل يوم فيديو جديد كل 2 دايز ولا 3 دايز يعني بنزل فيديو. وشو نعمل يعني انا دوكا عندي ان سيركل يعني عندي مجموعه من الاشخاص اللي يعني هما ينصحوني ويعطوني ايدياز يقول لي شفت هذه وشفت هذه شفت في امريكا عندهم واحد الولايه ولا واحد المنطقه على الامير عبد القادر يعني يمدوا لي يعني ايدياز وانا وش ندير يعني نحكم الايديا ومع نبدا نسين انا نثقف شويه فيها وندير ريسيرش ونسين نتعلم ويعني باش نمد المعلومه صحيحه ومن بعد تيك نكتب سكريبت and then نشوتها نصور and then نعمل مونتاج و then ننزلها.
3: ما في ضغط يعني هيك دائما بتحسوا عليك او
4: شوية كاين يعني
3: وعندك شغل تاني يعني اصلا
4: عندي
3: يعني
4: شغل تاني ما شو نتكلم عليه
3: لا بس هو اكيد لا هو قصدي شغلك الاساسي تاني وهذا صناعة محتوى مو هو المعتمد عليه 100%
4: لا يعني. انا مانيش عايش بال كما يقول الاموال تاع السوشيال ميديا مانيش ندخل اموال بالسوشيال ميديا باش نعيش بها. انا عندي انا مشتغل عندي جوب ولكن السوشيال ميديا هي موهبة هي يعني السكند سمول تايم جوب يعني انا نقول بلي من 9 حتى 7 تاع العشية انا راني اياس بقريش ومن بعد تيك من 7 تاع العشية حتى 12 تاع الليل ولا الوحدة تاع الصباح انا اياسوني يعني يعني عندي هاد زوج شخصيات ولكن لا اشتغل والحمد لله يعني انا بفكر بلي the fact that I work and I don't depend on social media يعني
3: مستقل يعني احيانا انه مثلا ممكن يجوك بدهم اياك تعمل لهم اعلان مانك مقتنع بالمنتج
4: exactly.
3: بس يلي بحاجه exactly. اكيد راح يعملوا للاعلان
4: اكزاكتو exactly. يعني اليوم كي كلموني يقول لي وي درنا اشهار على اسبيغاتيا ولا ما نعملش انا
3: كلموك على هيك شغلات
4: كلموا على والروبوات
3: شو هيك اغرب شيء حكوك مشانه
4: اغرب شيء ديتينج ابس يعني تاع زعما تاع
3: تندر وي
4: لا تاع المسلمين وتاع الزواج و هذوك نو هذوك يعني ويخلصوا بيان بصح لا
3: ما رضي يعني
4: لا يعني كاين هادو كاين بزاف الكترو ميناجي لي اسبيراتور الروبوات باش يعني كلين هاوس يا بصح انا ماشي المحتوى تاعي يعني باش نربح يعني اموال غير باش ندير هكا انا لو كان ندير اشهار ندير اشهار على حاجه صح تفيدني وصح راح تفيد الناس اللي يتبعوني وعلى بالي بلي يعني فيها حاجه لي متعلقه بالجزائر يعني هذه هذه هذه واش ندير بيلو كان بايزوم اسبيراتور ولا لا
3: بس انه يعني الفكره انه محتواك راح يبقى بالجزائر يعني انت هذا تركيزك يعني ما عم بتفكر توسعه خارج الجزائر لا
4: يعني وانا يعني كي بديت كنت اقول بلي امبوسيبل راح نقعد الا في الجزائر على خاطر عام ولا يعني عام ولا عام ونص خلاص يعني بتكلمنا على كل شيء ولكن الحمد لله اللي يعني the topics they keep on coming وكاين بزاف يعني اللي events وكاين بزاف سهرات وكاين بزاف يعني كل يوم كاين حاجة جديدة ودونك الحمد لله مازال كاين
3: وجودك بباريس كمان لأنه باريس فيها كتير نشاطات ثقافية يعني الجالية الجزائرية يعني
4: الجزائرية في باريس راهي
3: نشيطة يعني بكل المجالات
4: رانا I think يعني 6 ملايين يعني 6 ملايين وانا بنروح بكتير الجزائر دونك راني شويه هنا في باريس راني شويه في الجزائر وكاين الجزائريين الجاليه الجزائريه في بلدان اخرى تاني بتقول لي ارواح عندنا رحت للبرتغال السنه اللي فاتت يعني باش نشوتي محتوى ريليتد تو الجيريا يعني في اشياء بزاف كثير الحمد لله
3: حلوين يعني هل هذا متعلق بالجزائر يعني رغم بعدك عنها انت متعلق
4: دائما بلدك. دائما
3: ومن هالشي عملت كتاب دوريجين الجيريان من اصول جزائريه. حلوه الفكره انك تعمل كتاب. يعني هلا اذا كمان عم نشوفه على الكاميرا فيه كتير اشياء يعني وصور واكل وبتحكي عن تجربتك يعني بالهجره واللجوء. كيف خطرك فكره تعمل كتاب اصلا؟
4: يعني سي لا ميزون ديديسيون هي اللي بتكلمت معي وقالت لي ياس نحن من نتبعوك في السوشيال ميديا ونحبوا المحتوى تاعك, حبينا نديروا معك كتاب وحبيناك تحكي حكايتك. يعني هذه اوتوبيوغرافي, انا بحكي على حكايتي, احكي على تجربتي هنايا في الغربه كما احنا نقولوا لها.
3: هي غربه يعني
4: الغربه يعني سي نورمال تغربت ونحكي فيها كيفاش حتى مواقع التواصل الاجتماعي وصلوني باش نزيد كما يقول لك نكونيكتي أكثر مع
3: نتواصل أكثر
4: مع الجذور تاعي الجزائرية ونشجع تاني الناس اللي عندها أصول جزائرية باش تعاود تاني تتواصل مع جذورها. ولو كان تشوف باسم هذيك الصورة اللي أنا نشوفها
3: صورة الغلاف, يعني
4: صورة الغلاف هي بورتريت فامي فاميلي بورتريت يعني في الجزائر.
3: مين هاي العائلة ولا
4: راني جاي هادوما. احنا في الجزائر كنا يعني زمان كنا بنلبسوا اللباس التقليدي الجزائري تاعنا ونروحوا ونديروا صورة يعني كل عام ولا كل عامين نديروا صورة
3: عائلية باللباس التقليدي
4: ولكن في الغربة انا ما عنديش الفاميليا تاعي, ما عنديش العائلة تاعي هم الناس اللي عرفتهم هنا في الغربة. صافي وش درت يعني هادو الناس كاملين اللي أنا نشوفهم هما أصحابي, هما ناس تاع الانتوراج تاعي,
3: أصدقائي
4: يعني بلي بس تقليدي جزائري لأنهم كلهم جزائريين وتلاقينا وعملنا صورة كلي يعني صورة قديمة
3: على صرداء فيها أكتر يعني
4: يعني هي صورة قديمة ويعني عملنا أوماج للفاميلي بورتريت اللي كانوا يديروه الجزائريين بكري.
3: هاي بالنسبة لصورة الغلاف ومن الداخل يعني بالعربي كاتب بس عناوين معينة, الغربة بدون تعليمات مثلا يعني قبل الوداع والباقي هو بالفرنسي. وتناولت كتير في محاور قديش أنت كشاب جزائري كمان حكيت عن حياتك كشاب بين الجزائر وفرنسا.
4: أنا بنقول باللي كي كنت عايش في الجزائر كنت عايش في ديكور ولكن ما كنتش نشوفه. هذاك الديكور هي الموسيقى, الموسيقى الجزائرية, هي التقاليد الجزائرية, الأطباق, الكسكس كل جمعة for example. يعني بزاف أشياء كنت عايش فيها ولكن أنا ما نشوفهاش لأنني كنت دائما نشوفها دونك خلاص تولي يعني invisible. بصح كي جيت الغربة وتغربت هاد الأشياء وليت نحس باللي راهم مخصوصين فيها, وليت نحس باللي كاين حاجة يعني حاجة راني مشتاق ليها. وهاد الحاجة اللي أنا مشتاق ليها هي كانت هاد الديكور الجزائري اللي كان عندي, وأنا دونك حبيت نتكلم عليه باللي الجزائر ولا الجذور تاعنا جامي ما تروح علينا, دائما عايشة فينا ولكن نتعلموا نعيشوا بلا بها.
3: طيب شو أكتر شيء كنت مشتاق له كتبت عنه يعني لما بدأت بالكتاب من هذا الكل اللي كان موجود حواليك في الجزائر؟
4: يعني
3: غير الأكل.
4: لا يعني العيد ورمضان. يعني العيد ورمضان كي تكون في الجزائر عندهم واحد يعني في كامل البلدان العربية يعني ما عندهم واحد الذوق, واحد الرائحة, واحد ما على باليش. ولكن العيد سورتو العيد كي تغربت ولا نهار يعني نورمال يعني نهار مش نهار مقدس كيما كان في الجزائر. يعني احنا في الجزائر
3: او حتى اتعس ممكن يكون يعني
4: وفي الجزائر احنا بنشرو لباس جديد ونشوفوا كامل العائله ونوجدوا له ونديروا الحلويات ونقولوا اذا يجي الجار ياكل عندنا لازم نديروا له الكسكس. يعني فيه يعني
3: فيه أجواء معينة مو موجودة برا البلد
4: يعني. وكي جيت هنا الجزائر شفيت العام تاع الأول اللي جيت فيه الجزائر في يوم العيد كان عندي إكزاما يعني
3: كان عندك امتحان بأول يوم بالعيد.
4: كان عندي امتحان وحسيت باللي أنه يعني هذا
3: ما حسيت قاع
4: دونك. وتاني اشتقت المأكولات تاع أمي. يعني أمي كانت يعني ديرنا يعني بزاف أطباق تقليدية وأنا ما كنتش نحبها بزاف في الجزائر. كنت نقول دائما هذا رشتة, دائما كسكس, دائما تختوخة, يعني هادو ما
3: الأكلات التقليدية الجزائرية بعرفون
4: وكي لحقت هنا لفرنسا وليت نشتاق لهم بزاف بزاف بزاف ولتماك عرفت قيمة هادوك
3: وتحديدا طبخ الأم يعني بيبقى له نكهة
4: يعني هاديك حاجة باينة كما احنا نقولوها
3: يعني نكتب هيك مجموع بين ذكريات وآرائك وتجارب شخصية كمان صارت معك. ياس بدريش ياسوني اللي بده يتابعك على الإنستغرام أو السوشيال ميديا
4: تيك توك يوتيوب فيسبوك مرحبا بكم
3: بالتوفيق وشكرا.
4: شكرا باسم شكرا لك
3: شكرا كتير
4: شكرا.

0: ميكروفون مونتي كارلو الدولية يجول ويجوب العالم والثقافات
1: وكله من العاصمة الفرنسية باريس. تحياتنا للجميع.
0: شكرا لكل من تابعنا هذا الصباح
1: وألتقي بكم لوحدي غدا
0: إن شاء الله. وألقاكم يوم الاثنين لوحدي. شفتوا هو هخليه لحاله بس بالاثنين بكون معكم لحالي
1: بحكي معكم على الهواء.
0: يلا باي باي.

عام بفضل الفنانين والمبدعين القادمين من مختلف أنحاء العالم ومنهم الأمريكية جوزيفين بيكر. نستمع إلى أغنية لها تعيدنا إلى أجواء هذه السنوات المجنونة التي عاش فيها مارك بلوك، أغنية تحمل عنوان جي دو زاموخ.

0: تابع الحديث عن المؤرخ الفرنسي الراحل مارك بلوك الذي يدخل إلى البانتيون أو مقبرة العظماء في 23 من يونيو. يدخل إلى هذا الصرح لأنه مات في سبيل المقاومة. طبعا كما ذكرنا كان مؤرخا وأستاذا جامعيا، لكنه كان في الوقت نفسه يحب وطنه وكان مؤمنا بضرورة الدفاع عنه، خاصة عندما يتعرض للهجوم أو الاحتلال. شارك مثلا في الحرب العالمية الأولى برتبة رقيب أول، ومن ثم برتبة كابتن، وحاز على عدة أوسمة. أتت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية، وكان آنذاك في 53 من عمره، وكان أبا لستة أطفال، وكان باستطاعته عدم المشاركة في الحرب، لكنه انخرط برتبة كابتن. لكن بعد انخراطه بقليل هزمت فرنسا في الحرب، فحاول أن يستعيد نشاطه الجامعي، لكن الأمر كان معقدا بالنسبة له لأنه كان يهوديا، وحكومة فيشي الموالية للنازيين آنذاك كانت مناهضة للسامية ومنعت اليهود من أن يتبوأوا مناصب كبيرة وتحديدا في المجال الجامعي. لكن في عام 1942 انخرط مارك بلوك في المقاومة، وهذا الأمر أيضا لم يكن سهلا بالنسبة له، لأن المنخرطين في المقاومة كانوا شبابا وكانوا يعيشون بسرية تامة ويتنقلون من مكان إلى آخر، لكنه استطاع أن يجد لنفسه مكانا بالرغم من كل شيء، وبدأ بتنظيم البروباغندا بحكم كفاءته الجامعية وتحديدا في فن الكتابة. لكن في عام 1944 تم توقيفه من قبل الجستابو، عذب لكنه لم يعطي أي معلومات قيمة، إلى أن تم تصفيته في 16 من يونيو من العام نفسه.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. D'autrefois...

0: شارلت غيني وأونيا دوس فرانس رافقتنا من إذاعة مونتي كارلو الدولية. هذه الأونيا التي كتبت تحت الاحتلال النازي وهي أونيا تحمل حنينا وتحمل نبضا وطنيا، عرفه المؤرخ الفرنسي مارك بلوك الذي يدخل إلى مقبرة العظماء في 23 من يونيو الجاري. طبعا من الأسباب التي أدت إلى هذا التكريم بدخوله إلى البانتيون هو عمله كمؤرخ. كما ذكرنا كان متخصصا بتاريخ العصور الوسطى وأحدث ثورة في كيفية التفكير بالتاريخ وتوسيع رقعة اهتمام هذا العلم بعلوم أخرى مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع وعدم الاكتفاء بمعالجة التاريخ لأنه تسلسل زمني وإنما يجب مقاربته على المدى الطويل وعلى مدى العقود والعصور. وبهذه الطريقة يمكن إذن لهذه المقاربة أن تهتم بإشكاليات كبيرة ومعقدة تجعلنا نفهم الماضي لتفادي الأخطاء من أجل بناء مستقبل أفضل. وعندما نتحدث عن مارك بلوك لابد أن نتوقف عند كتابه لإترانج دي فات أو الهزيمة الغريبة، كتاب ألفه في صيف عام 1940. في تلك الفترة كان كما كل الفرنسيين يشعر بالإهانة والصدمة بعد وقوع فرنسا في فخ الاحتلال النازي، وبدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع، وقام بدراسة معقدة مقيما الأسباب التي قادت فرنسا إلى الهزيمة، وحاول من خلال هذا الكتاب أن يعطي المفاتيح التي تساعد اليوم تحديدا النخبة الفرنسية من عدم الوقوع في نفس الخطأ مرتين. ما زالت أعمال مارك بلوك حتى اليوم مصدر إلهام لعدد من المؤرخين والأساتذة وحتى المواطنين الفرنسيين، ومسيرته كانت مسيرة من التفوق الفكري والالتزام في خدمة الديمقراطية وهي القيم التي تعترف بها فرنسا في كبار شخصياتها والتي تكرمها من خلال دخول هذه الشخصيات إلى البانتيون. إذن مارك بلوك يدخل إلى البانتيون في 23 من يونيو الجاري. مراسي. ونتابع المراسي مع الفنان أحمد حميدات، نتحدث عن مسيرته وعن معرضه الأخير في فرنسا الذي يحمل عنوان كافكا في فلسطين.
1: حكاية إبداع.
0: الفنان أحمد حميدات، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيك ميشا، يسعدني ويشرفني.
0: نحن مسرورون باستضافتك للحديث عنك أولا كفنان وثانيا عن المعرض الذي يقام لك في أتوليه أرشيبال في مدينة تونير في فرنسا. هذا المعرض الذي يستمر إلى نهاية أول أسبوع من شهر يوليو القادم. أحمد حميدات، طبعا لنتعرف عليك يجب أن نتعرف على محيطك. أولا أنت من مخيم الدهيشي في بيت لحم وحصل على درجة البكالوريوس في القانون الدولي وحقوق الإنسان، درست الماجستير في نيويورك، يعني أنت قادم من بيئة قانونية نوعا ما، أنت فنان عصامي. أود أن أعرف كيف وصلت إلى الفن.
2: أولا يسعدني أن أكون ضيف هذا اللقاء، شكرا لك ميشا. بالبداية أيضا أود أن يعني أرحب بالمستمعين. فيما يتعلق برحلتي مع الفن، بصراحة هي رحلة نوعا ما طويلة. بدأت أنا أرسم وأنا بعمر تقريبا 12 سنة هيك شيء، يعني محاولات بدائية نوعا ما، وصادفتني وحلفني الحظ أني التقيت بفنان محلي فلسطيني أعطاني بعض الدروس بالرسم الأكاديمي، ومن ثم يعني انطلقت. كان طبعا في متابعة من طرفه لشغلي، وبعدها يعني اشتغلت على نفسي، كنت يعني أرسم بالبيت طبيعة صامتة، كنت أخرج للفضاء العام للمدينة أرسم الشوارع أرسم الأشجار. رسمت كثير صراحة بالرصاص قبل ما أنتقل للون قلم الرصاص والفحم، وأعتقد هذا ساعدني في بناء يعني ركيزة منيحة.
0: نعم
2: وبالجامعة كنت يعني من الزوار المداومين على كلية الفنون الجميلة، وإلي أصدقاء من هناك يعني من أيام الدراسة.
0: أحمد، هل صحيح أنه كنت ترسم على جدران المخيم مع الأصدقاء؟ يعني كنتوا تتجولوا في شوارع المخيم بحثا عن
2: نعم،
0: المشهد المثالي الذي تحب أن ترسمه؟
2: يعني تنوعت الأسباب، كان هناك كثير مطالبات من جهات مختلفة، سواء من مؤسسات، من أفراد، أو أحيانا مبادرات مني برسم جداريات. تنوعت يعني المواضيع، أكثر شيء كنت أعمل رسم الشخصيات البورتريه، كنت أرسم الشهداء، الأسرى، شخصيات سياسية قيادية يعني تعتبر يعني أعلام في التاريخ النضال الفلسطيني. وأعتقد من هون يعني أعطتني دفعة، بحيث أنه لاحقا تعرفت على كثير فنانين وناس مهتمين بالعمل الفني والثقافي، وكمان باحثين أكاديميين كانوا يعني يزوروا المخيم يسألوني، ومرات يعني يعملوا مقابلات معي أثناء الرسم طبعا. ويعني أعتقد هذا كان يعني نقطة تحول يعني في شغلي.
0: نعم، لكن ما يميز هذا العمل أحمد حميدات أنه الجدارية مثلا تأخذ وقت طويل، وهي يجب أن تكون كبيرة يعني عملاقة كي يراها الناس عن بعد. يعني الرسم الجداري مختلف عن رسم لوحة
2: نعم،
0: صغيرة أو رسم بورتريه، ولكن هناك هذا التنوع في القياسات عندك. يعني يمكن أن ترسم رسمة صغيرة جدا، كما يمكن أن ترسم على جدار عملاق جدارية بالألوان. يعني أنت قادر على التعامل مع القياسات المختلفة بعفوية وبتلقائية.
2: نعم، شكرا لوصفك الدقيق، كثير لطيف منك. بصراحة نعم، هناك اختلاف بين الرسم الجداري والرسم على الكانفاس أو الورق بأحجامه المختلفة. وما يميز العمل الجداري، ويعني الفنانين يعني اللي بيسمعونا أكيد بيعرفوا، إنه لما توجه وتشتغل على شغل جداري بنعتمد إحنا شغل المساحات، ما بندققش على التفاصيل كثير، لأنه المساحة كبيرة فإنه لازم تعبي مساحات أكثر ما تهتم بالتفاصيل. بيكون في تركيز أكثر على الأوتلاين، التكوين، والتفاصيل يعني ما بنعطيها اهتمام كثير، يعني بنركز على الألوان، المساحات والبالانس تاع العمل الجداري. بالنسبة للعمل على المساحات الأصغر، الورق والكانفاس، طبعا بيكون هناك يعني اعتبارات أخرى من ناحية الأبعاد، البعد الأول والثاني، وعناصر السيادة والتكوين والنسب والتناسب، كلها يعني باخذها بعين الاعتبار. بس انا بعتقد يعني نقطة انوه لها، انه العمل الجداري كثير بيساعد الفنان، لانه الفنان بخرج من نطاق المرسم او الاستوديو الخاص فيه او المشغل، وبكون في الشارع مع الناس، بتعرف على الناس، بشوف انطباعات الناس، تعابير وجوهها، اصواتها، كيف بيعبروا عن يعني اعجابهم بالشغل او عدم اعجابهم. فأعتقد هذا إشي كثير مهم. وكل عمل جداري أنا اشتغلته كان عبارة عن تحدي صراحة، لأن كل لوحة كان فيها إشي ما عملته من قبل، فكان نوعا ما بقدر أحكي لك تيست لإلي، يعني امتحان إنه هل راح يزبط أو ما راح يزبط.
0: أحمد حميدات، ذكرنا بأنك فنان عصامي، وربما هنا أيضا تأتي العفوية في الفنون والابتكار أيضا، لأنه لم تؤطر في مدرسة معينة، ومن هنا التجريب في أعمالك موجود بشكل خاص. يعني أنت تعمل بوسائط فنية متنوعة، الألوان المائية، الأكريليك، الزيت، الحبر، الفحم، حتى التكنولوجيا الحديثة انضمت إلى مجموعة الوسائط الفنية التي تستخدمها، لكن نشعر بأنه هناك حرية كبيرة في عملك، أنه فنك هو أقرب إلى الفن المفاهيمي، لأنه في رمزية كبيرة في كل لوحة أو في كل رسمة تقوم بها، من خلالها تدخل إلى عمق التفكير الفلسفي الإنساني الذي يمسك من الداخل، وهو القضية الفلسطينية، أستطيع القول؟
2: شكرا لك على الوصف أيضا الدقيق. نعم، يعني أنا ما زلت يعني أعتقد، لأنه الرحلة الفنية طويلة جدا، والفنان يعني بطبيعته هو كالعالم، يجرب خامات، يجرب أدوات جديدة، يجرب مواضيع مختلفة. أعتقد كل أعمالي هي عبارة عن تجريب وبحث. مؤخرا أنا يعني بدأت أستكشف عالم الطباعة من 3 سنوات، بقدر يعني أتحدث يعني من بداية الحرب على فلسطين في الضفة وغزة ولبنان والمنطقة. بدأت أبحث في موضوع الطباعة، بداية توجهت إلى طباعة السيانوتايب، ومعرضي حاليا بمدينة بلدة تونس قسم كبير منه طبعات بتقنية السيانوتايب أو ما يطلق عليه الطباعة الضوئية أو الشمسية أو الطباعة الزرقاء. كان يعني نوعا ما مثل ما تفضلتي شيء عصامي، بدأت أبحث عن من ماذا ممكن أن أقوم بهذه الطباعة، ما هي المواد والأدوات. وجدت أنه بفلسطين لا تتوفر هذه المواد، فبدأت أبحث عن بديل لها، ووجدت بمختبرات الموجودة بالمدارس والجامعات أنه ممكن تجميع هذه العناصر الكيميائية وعمل محاليل التي تستخدم في طباعة السيانوتايب. وقمت بأول تجربة، استطعت يعني أن أعمل هذا المحلول، طبعا شكرا يعني لمساعدة يعني فني مخبري صديق لي كانت يعني داعمة للفكرة. ولكن المحاولات الأولى لم تنجح لأنه كان هناك حلقة مفقودة في عملية الطباعة، اكتشفتها لاحقا من خلال التجريب والتكرار. فأعتقد أنه العمل الفني يعني شيء مهم، أن يكون هناك تجريب ومحاولات واستخدام خامات مختلفة. بعد السيانوتايب بلشت يعني بدأت أني أتوجه لموضوع طباعة الحفر على الخشب. أيضا معرض الحالي في تونيع توجد فيه هناك يعني مطبوعات من خلال الوود كات، الحفر على الخشب. وحاليا يعني أنا بطور دخول عالم السلك سكرين، طباعة السلك سكرين أو الطباعة الحريرية أو طباعة الشاشة. ويعني أعتقد أنه أجد نفسي بالطباعة يعني أكثر من الرسم بالريشة
0: نعم
2: أحيانا.
0: أحمد حميدات، البورتريه هو أساس عملك، يعني تعبير الوجه تحديدا، وكأنه تبحث في تعبير الوجه عن ذاتك أيضا ربما، أو عن مرآة لأحاسيس لمشاعر، إن كان أشخاص من فلسطين أو أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا في معرض البحث عن الأزرق وهو واحد من معارضك، نجد هذه الوجوه كمان أيضا بتباين بين الظلال وبين الأبيض، يعني بين هذه الألوان التي تميل إلى الأزرق وهناك هذا التباين مع الأبيض. يعني هناك كأنه أيضا بحث عن الذات، بحث عن الغموض عند الآخر.
2: شكرا، يعني أشكرك على هذه الملاحظة. يعني أنا جدا يجذبني ويلهمني موضوع البورتري كموضوع في اللوحة، لأنه أجد في تعبير يعني وجوه في الوجوه ووجوه الإنسان ما يستدعي التنفيذ، إعادة تشكيله ورسمه ونقله أحيانا. يلهمني، لا أعرف لماذا، بحب كثير أني أرسم البورتريه بخامات مختلفة.
0: نعم.
2: فهو موضوع أنا يعني منذ سنوات عديدة وأنا أطور وما زلت أتعلم يعني في طريقة رسم البورتريه بالخامات المختلفة. وبالنسبة لي شخصيا أعتبر البورتريه يعني من أو رسم الفيجر بشكل عام يعني من أصعب الأشياء في عالم الرسم، لأنه خلل بسيط يستطيع المتلقي أنه يلاحظ أنه نعم البورتري هذا مش راكب، في إشي نوعا ما غير دقيق. الفيجر إذا كان مرسوم بعيدا عن النسب والتناسب والقياسات يعني المتعارف عليها، يستطيع المتلقي أيضا أن يلاحظ أنه نعم هناك إشي يعني غير دقيق. فموضوع البورتري يعني يحتاج من الفنان، والفيجر يحتاج أيضا من الفنان ممارسة وتعمق بالدراسة وملاحظة علاقة الأشياء ببعضها البعض. بتأخذ سنوات صراحة، وأنا ما زلت يعني بستكشف في هذا المجال. ومعرض يعني بشكرك أنك تحدثت عن معرض searching يعني for the blue، البحث عن الأزرق. هو ما حاولت أن أقوم به خلال هذا المعرض هو ليس عمل يعني تفاصيل الوجوه كما هي في الواقع، ولكن إمساك التعبيرات الموجودة على هاي الوجوه من خلال ضربات الريشة السريعة. فكل بورتري في هذا المعرض كان هو عبارة عن بورتري تم إنجازه فيما لا يزيد عن 40 دقيقة. واستغليت طبعا فترة الكوفيد 19، الجائحة كورونا، من أجل يعني إنتاج هذه البورتريهات المختلفة. وأعتقد أنه يعني المعرض لم يكتمل، أنه حاب أني أكمل فيه أيضا وأستكشف أكثر.
0: ربما المعرض القادم هو البحث عن الأحمر
2: صارحك يعني أنه معرضي حاليا أنا أعمل على معرض يعني يضم الأزرق والسيانوتايب، استخدام يعني اللون الأزرق الأكريليك والسيانوتايب. وسميت المعرض يعني حاليا عملت زي ستيتمنت، كتبت مثل ستيتمنت كده كتبته انه راح يكون اسم المعرض العثور على الازرق. يعني انا مش انا لم اكتشف الازرق، ولكن انه شخصيا يعني وجدت نفسي فيها اكثر.
0: نعم، قبل ان ننتقل الى الحديث عن معرضك الحالي الذي يقام في اتوليه أرشيبيل في مدينه تونير في فرنسا، اود ان اتوقف عند متحف فلسطيني في واشنطن. كنت انت من المؤسسين لهذا المتحف، هو متحف الشعب الفلسطيني، كان ذلك في عام 2019 عندما كنت ما زلت في الولايات المتحدة الأمريكية. أود أن أتحدث عنه لأنه ربما من الأماكن القليلة في العالم المخصصة للفن الفلسطيني أو المخصصة لفلسطين بأكملها.
2: نعم، يعني اللي أتحدث عن هذا المتحف، بداية أود أن أنوه أن هذا المتحف تم تأسيسه من قبل يعني صديقي بشارة نصار، هو المدير التنفيذي والمؤسس. راودته الفكرة بإنشاء المتحف عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته لدرجة الماجستير وتزوج هناك. وتعرفين يعني أن عندما الإنسان ينتقل إلى منطقة يحاول أن يستقر بها، فكان يبحث عن ذاته وكان يزور المتاحف والمؤسسات، فلاحظ أن في مدينة واشنطن دي سي تضم الكثير من المتاحف. يعني من زار واشنطن دي سي يعرف بأن بها العشرات من المتاحف وتحتاج إلى وقت طويل للزائر أنه يزور كل هذه المتاحف. فلاحظ أن هناك متحف للشعب الصيني، متحف عن فيتنام، متحف عن الأفريكان أمريكانز، حتى يوجد متحف بيسموه البايبل ميوزيوم، ومتحف عن السكان الأصليين، ومجموعات متعددة من المتاحف، بعضها يعني لا يوجد له يعني علاقة مباشرة مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية. فسأل نفسه السؤال، لماذا لا يكون هناك متحف للشعب الفلسطيني؟ وبدأ على مشروع بناء متحف وتأسيس متحف. وكنت بحكم صداقتنا يعني من الناس الذين اشتغلوا مع بشارة على تجميع أعمال واستقطاب فنانين من فلسطين وتنظيم معارض جوالة في الولايات المتحدة. عملنا معرض في نيوجيرسي، في نيويورك، في واشنطن دي سي، في عدة يعني مواقع، وفي الميد ويست كمان في ولايات مثل ميزوري وكانساس كان عندنا يعني معارض جوالة، وكانوا يطلقون علينا المتحف المتجول. وحلف الحظ وحلف بشارة لاحقا الحظ بأنه تمكن طبعا بجهد كبير، يعني ليس فقط الحظ، طبعا كان هناك كثير جهود، وشكر طبعا لكل الأصدقاء والجالية والداعمين يعني للفكرة. تمكننا من إيجاد موقع كموقع دائم لعمل المتحف. كان الموقع يعني صغير المساحة، ولكن مع السنوات يعني منذ عام 2019 لغاية اليوم توسع المكان، يعني قمنا بتوسعته. وحاليا المتحف يعني موجود على بعد يعني ميلين أو 2.5 كيلومتر من البيت الأبيض في منطقة تسمى الدوبام سيركل، ويزوره يعني المئات كل شهر. فأعتقد أنه يعني إشي جميل أن يكون هناك متحف يمثل القضية الفلسطينية في ظل غياب وجود سفارة فلسطينية أو بعثة فلسطينية دبلوماسية بعد يعني تولي دونالد ترامب للفترة الثانية من رئاسته، قام يعني بإغلاق السفارة. فيعتبر المتحف حاليا هو الجناح أو الملحق الثقافي بتمثيل فلسطين والقضية الفلسطينية وعمل المعارض وتسليط الضوء على كثير من الأمور الحقوقية والقانونية. فأعتقد أنه شيء جميل، وهو المتحف الأول لفلسطين. تم عمل متحف آخر لاحقا في ولاية كنتيكت، هو المتحف الثاني. وأنا يسعدني أن يكون يعني يكون هناك متاحف فلسطينية أكثر، يعني أعتقد أنه شيء إيجابي.
0: نعم، على كل حال رمزية قوية أن يكون هناك تمثيل على الأقل فني لفلسطين في العالم. أحمد حميدات، تبقى برفقتنا نتابع معك الحديث دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: الفنان أحمد حميدات دائماً من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. نعود إلى حديثنا معك. طبعاً تحدثنا في القسم الأول من هذا اللقاء معك عن حياتك، عن تكوينك، عن كل ما أنجزته من خلال عصاميتك وتعلمك للفن، هذا الشغف الموجود عندك. أود أن أتوقف الآن عند المعرض الذي يقام لك في أتوليي أرشيبال في مدينة تونير في فرنسا، وهو ربما هذا المعرض الذي يحمل عنوان كافكا في فلسطين ربما هو قراءة بصرية لكل ما أنجزته حتى اليوم في طريقة تعاملك مع الرمزية الفلسطينية، هل هذا صحيح؟
1: نعم، لحد ما صحيح، لأنه نوعا ما يحتوي المعرض الحالي على الكثير من الرمزيات التي لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية. أود بداية أن أعطي سياق هذا، يعني أن أوضح سياق المعرض وكيف تم عمل هذا المعرض. بداية قمت بعمل معرض من خلال طباعة السيانوتايب في مخيم عايدة في بيت لحم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي. قمت بعمل إقامة في المخيم من خلال مؤسسة تدعى مركز شباب عايدة ومرسم 301، وتجولت بالمخيم طبعا بصحبة مجموعة من الشباب من المخيم والصبايا، وقاموا بمساعدتي بأخذ الكثير من الصور، ولمدة شهر كامل قمت بتجميع عدد كبير من الصور. بعض هذه الصور يعني كانت من ألبوم العائلات وبعضها من أرشيف المخيم، وقمت بتحميضها بتقنية السيانوتايب وطباعتها على قماش وتخيط هذه القطع القماشية لعمل خيمة معلقة. فقمت بعمل خيمة معلقة تحتوي على إنارة من الداخل، وكان الثيم المعرض أنه أسلط الضوء على قضية اللاجئين المستمرة والمعاناة المستمرة للاجئين في المخيمات في غزة والضفة. مثل ما بنعرف إحنا يعني لاجئين مخيمات في مناطق نابلس وجنين وطول كرم بفلسطين تعرضوا للتهجير للمرة الثانية. فأردت أن أوضح، أن أعمل رمزية من خلال الخيمة بأن حالة اللجوء ما زالت مستمرة، وأن وضع اللاجئ القانوني هو معلق مثل يعني تعليق الخيمة. أشكر أنا مرسم 301 ومركز شباب عايدة على مساعدتي يعني في عمل هاي الإقامة الفنية التي نتج عنها مشروع الخيمة المعلقة. أسميتها أنا فسيفساء الذاكرة، خيمة لا تعرف الاستقرار، وعرضتها لاحقا. يعني كان هناك معرض في الشارع أجوا يعني الناس من مختلف الأماكن، وكان هناك طبعا وزير الثقافة الفلسطيني، وكنا يعني لم أكن الفنان الوحيد، كان هناك أيضا مجموعة من الفنانين اللي اشتغلوا على ثيم المخيم وعملوا يعني أعمال. كنا نركز على موضوع العمل الفني المجتمعي، الارت انستليشن، فالفن التركيبي نوعا ما. كل فنان عمل عمل مختلف، وعملنا معرض، ولاحقا عملنا كمان معرض لنفس الأعمال اللي تم إنتاجها في هذه الورشة في مركز القطان اللي يحتوي أيضا على معرض في مدينة رام الله. وأثناء هذا المعرض في مخيم عايدة زارني صديق يعمل في مجال الفني من فرنسا، وتعرف على العمل ونال إعجابه، وقرر أن يكون هو الكوريتر أو من يقوم بعمل المعرض لاحقا في تونير في فرنسا. ومن هناك انتقل العمل إلى فرنسا، قمت بإعادة إنتاجه مرة أخرى وإضافة إليه طبعات من الوود كات وأعمال أخرى بالسيانوتايب. يسألون الكثير ليش أنا اخترت اسم كافكا.
0: كنت سأسألك هذا السؤال لأنه كافكا ليس فقط كاتب في هذا المعرض، هو أيضا رمزية أخرى من هذه الرمزيات التي تجسد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
1: نعم، أنا عثرت على كافكا وأنا مدين له صدقا. أو هو عثر علي، لا أعرف.
0: عثرتما يعني على بعضكما البعض.
1: نعم، ربما ذلك. يعني كنت أقرأ يعني بالصدفة رواية من روايات كافكا، وبعد ذلك يعني رواية الميتامورفيسز أو المسخ أو المتحول يعني ترجمة قد تكون، وبدأت بالتعمق في قراءة روايات لأنها يعني نالت إعجابي. بعدها قرأت رواية المحاكمة وفي مستعمرة العقاب وفنان الجوع هانجر أرتست، ويعني العديد، معظم يعني قصصي القصيرة والروايات، أو بالأحرى يطلقون عليها نوفيلا، يعني اللي هي أقصر من الرواية، أقصر من النوفيل تكون. ونلت يعني استحسنت كتابته، وبدأت أربط الخيوط بين الواقع الفلسطيني ويعني عبثية كافكا في الكتابة. فوجدت أنه الكثير من الأحداث التي تحصل في فلسطين هي يعني مقلوبة رأسا على عقب. مثلا الاعتقال الإداري هو بالضبط مثل ما بحكي كافكا، أنه في رواية المحاكمة بجيبوا بطل الرواية وبنحط أمام المحكمة بدون ما يعرف سبب التهمة أو السبب الجنائي اللي هو يعني تم استدعائه لأجل المحاكمة. فنان الجوع بحكي كمان عن التجويع والجوع ورمزيته. المسخ طبعا حالة التشرذم، حالة العبثية اللي بنعيشها، كثير من الأشياء يعني لها علاقة مباشرة مع كافكا. وأكثر ما شدني هو رواية، هي قصة قصيرة بالأحرى لا تتجاوز 3 صفحات، واسمها جيكلز أند أربس، بنو أول العرب. بدأت أنا أربط الخيوط بين فلسطين والحركة الصهيونية وهذه الرواية يعني. وهناك من الكثير من النقاد يربطون هذه القصة بمعارضة كافكا لمحاولات الاستقطاب يعني اللي كانت تقوم فيها الحركة الصهيونية في الفترة اللي كان يتعرض لها اليهود للاضطهاد في أوروبا ومحاولة تهجيرهم إلى فلسطين. فبدأت بالعمل على هذا الثيم وإنتاج يعني أعمال لها علاقة مباشرة.
0: نعم، هناك هذا الانجذاب القوي إلى رواية فرانس كافكا، يعني طبعا هذا الأديب التشيكي، وهذه العباسية والرمزية الكبيرة هنا هي كيف يمكن إسقاط كافكا في المشهد الفلسطيني مع كل ما يحدث تحديدا في الأونة الأخيرة. فهناك هذا الواقع الكافكاوي إذا استطعت القول، اللي هو غير قابل للتفسير ولكن نستطيع أن نفهمه في نفس الوقت، يعني هذا التناقض في
1: يعني
0: الفكر.
1: يشعرني يعني إذا قرأت عندي يعني أعمال كافكا، والكل من قرأ أعمال كافكا يعني تقرأ الروايات تستشعر من خلال الأحداث بأنك متجه نحو شيء غامض، ولكن هذا الشيء الغامض يعني مش شيء إيجابي. بتحس بشعور إن نعم في اتجاه باتجاه الواقع غير واضح أو ممكن يكون سلبي. فهيك يعني طبيعة الجو العام بفلسطين، يعني هناك عدم وضوح بالرؤية. الأحداث اليومية بتشعرك إنه نحن متجهين نحو يعني نوع من العبثية، نوع من اللا معرفة للمستقبل. فبالأحرى يطغى عليها يعني طابع السلبية أكثر. ما بحب أكون سلبي، ولكن وجدت أنه يعني أعمال كافكا مرتبطة بالواقع الفلسطيني. من خلال قراءتي وتحري عن يعني كافكا، وجدت أنه في بعض رسائله الشخصية لأصدقائه رفض فكرة الهجرة إلى فلسطين وأن يكون مستوطنا يعني في الحركة الصهيونية. ولاحقا ما فاجأني أني وجدت أنه المحكمة الإسرائيلية قامت برفع قضية على حكومة التشيك من أجل إحضار مخطوطات كتبها كافكا بيده يعني، وينسبونها إلى المكتبة القومية الإسرائيلية.
0: نعم.
1: يعني كان يعني بيدعوا أنه هاي الأعمال جزء من التراث القومي اليهودي الإسرائيلي، وهذا الإشي يعني بتعارض يعني مع أفكار كافكا ومع الأشياء اللي كان يعملها ككاتب يعني.
0: نعم، أنا قرأت المحاكمة وشاهدت فيلما مقتبسا عن المتحول، وفي العالمين هناك هذه العزلة، هذا العالم المنغلق على نفسه وكأنه الجدران تصغر شيئا فشيئا لتخنق الشخص داخل الرواية. أنت العكس في هذا المعرض، يعني تحاول بالرغم من كل شيء أن تخرج من هذه العزلة المفروضة بكل الوسائل ممكنة إلى نوع من نور معين أستطيع أن أقول عنه إنه أمل. على كل حال، نجد بورتريه كافكا في ألوان متعددة، وهي حالات مزاجية مختلفة نستطيع أن أقول عنها، يعني أحيانا الأحمر، أحيانا الأصفر، أحيانا الأبيض. هل هذا صحيح؟ يعني هناك هذه الحالات المزاجية التي أنت تمر بها أو الشعب الفلسطيني من خلالك يمر بها؟
1: أستطيع أن أقول بأننا يعني الموضوع مركب، هي حالات مزاجية أنا أمر بها، هي كمان ممكن أن تكون الوضع العام الفلسطيني. ولكن أيضا من يقرأ كافكا يستشعر يعني بحس بهاي الألوان، بحس بنوع من الفوضوية، بنوع من يعني مثلا في رواية مستعمرة العقاب يخيم شعور الاضطهاد وشعور عدم القدرة على عمل شيء للشخص اللي بكون يعني في هو بطل. بتركز على الرواية اللي بكون يعني مثبت على آلة العقاب في هاي المستعمرة. فنان الجوع طبعا ممكن تعبر عن حالة المرض اللي بمر فيها الأسرى حاليا في السجون، وحالة التجويع اللي بتستمر لأيام قبل، حتى قبل مو يعني موضوع الحرب اللي بنمر فيها احنا اليوم. كان الأسير الفلسطيني يعلن عن الإضراب في داخل السجون، الإضراب عن الطعام، وكنت كثير أشبه يعني الأسرى بفنان الجوع اللي كان بيتحدث عنه كافكا، اللي هو شخصية الفنان اللي فنه هو تجويع نفسه، بكون يعني موجود بمكان بمر الناس عليه وبشوفوه، وهو يعني الإشي الأداء اللي بيعمله هو بجوع في نفسه، فبحاولوا يحكوا له يقدموا له الأكل وهو ما بوكل، ما بتناول الطعام. فكنت أشبه هاي الحالة بحالة الأسرى، نوعا ما هي حالة مرض يطغى عليها اللون الأصفر ممكن أو اللون الأحمر. بس يعني أنا ما زلت أستكشف مع كافكا، وأعتقد إنه ممكن كمان بالمستقبل القريب أعمل أشياء أخرى لها علاقة بهاي الحالة.
0: نعم، على كل حال أعطيتني الرغبة في متابعة القراءة، يعني قراءة ما تبقى من روايات فرانز كافكا، وأحببت أيضا المقاربة بين الأدب وبين الفن، وكيف استطعت أن تكون مزيجا سياسيا فنيا أدبيا متكاملا في الرمزية الأساسية التي أردت أن تشير إليها في كل ما قمت به في هذا المعرض، وهي هذه المقاربة بين الأدب وبين القضية الفلسطينية وبين هذا الشعور الذي يشعر به كل فلسطيني حتى الآن، وأتمنى أن لا يكون شعورا أبديا فيما بعد، أنه محصور في مكان ما ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه، عن هويته، عن شخصيته، عن فنه، عن إنسانيته أيضا.
1: شكرا ميشا، لأنه أنا فيما يتعلق بكافكا أكثر إشي كمان ألهمني إنه أشتغل على هاي الفكرة كان موضوع ما تقوم به إسرائيل من سرقة كل شيء له علاقة بالهوية الفلسطينية. الادعاء مثلا بأنه الأكل، الكثير من الوجبات، كثير من الملابس أو الرموز أو النباتات يتم يعني نسبها من خلال يعني آلة الإعلام الإسرائيلية بأنها تعبر عن الهوية الإسرائيلية. على سبيل المثال الفلافل أكلة إسرائيلية، الحمص أكلة إسرائيلية، الكوفية يعني بعض مصممين الأزياء الإسرائيليين يستخدمونها كرمز، إنه بيحكوا إن الكوفية هي رمز إسرائيل. يعني تخيل لأي درجة وصل الأمر بسرقة هذه الرموز التي أصلها عربي فلسطيني أو يمت لها بصلة لهذه المنطقة، منطقة يعني بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، يقومون يعني بأخذها. فعندما قرأت عن كافكا وجدت أنهم يدعون بأن كافكا هو جزء من التراث القومي الإسرائيلي. طب يعني شو علاقة كافكا بإسرائيل؟ يعني ما فيش، بالعكس وكان رافض لفكرة إسرائيل.
0: نعم، على كل حال هذا المعرض أحمد حميدات مستمر لأول أسبوع من شهر يوليو القادم في أتوليه أرشيبال في مدينة تونيخ الفرنسية. أحببت كلمة تونيخ، وربما هذه رمزية أخرى من رمزيات هذا المعرض جغرافيا. على كل حال تونيخ بالفرنسية يعني الرعد، وربما هذا المعرض يقدم صرخة، أو أنه يعني هو رعد أيضا في سماء فرنسا، ليقدم أيضا هذه القراءة المغايرة بصريا كما ذكرت في هذا اللقاء، لما يشعر به كل فنان فلسطيني عندما يفكر ويبدع ويبتكر. يعني فنه وأفكاره دائما تعود إلى المنبع، تعود إلى فلسطين. أحمد حميدات، أشكرك على المشاركة معنا في هذا اللقاء، وكل التوفيق لك في كل ما تقوم به.
1: شكرا. شكرا ميشا، يسعدني أن أكون ضيف هذه الحلقة وهذا اللقاء، وإن شاء الله يعني نلتقي مجددا. شكرا لك وللمستمعين.
2: مراسي ميشا خليل.
0: نتابع المراسي مع مسرحية غنائية مأخوذة من ثلاثية هاي سكول ميوزيكال، ثلاثية مشهورة. قبل أن نتحدث عنه أو عن هذه المسرحية، نتوقف مع مقتطف من واحدة من أهم أغاني هذه الثلاثية التي اشتهرت في منتصف الألفية الأولى، Gotta Go My Own Way، بصوت بطلة الأفلام هاي سكول ميوزيكال فانيسا هاتشينز.

0: بعد 20 عاما على نجاح سلسلة أفلام هاي سكول ميوزيكال التي جعلت جيلا كاملا يغني ويرقص، تعود هذه الظاهرة الفنية إلى خشبة المسرح في إنتاج موسيقي جديد ابتداء من أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن. تعود القصة بنا إلى أجواء المدرسة الثانوية إيست هاي، حيث يلتقي تروي بولتون نجم فريق كرة السلة بجابرييلا مونتيز الطالبة المتفوقة، ليكتشفا شغفهما المشترك بالغناء، ومن خلال الموسيقى والرقص يتحديان الصور النمطية التي يفرضها المجتمع المدرسي، ويؤكدان على حق كل شاب في أن يكون نفسه. عندما عرض الفيلم الأول عام 2006 لم يكن أحد يتوقع أن يتحول إلى ظاهرة عالمية، ما زالت تلاقي نجاحا حتى اليوم وتحديدا على خشبة المسرح. إذن هاي سكول ميوزيكال في مسرحية غنائية ابتداء من أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن. ننهي مراسي اليوم بأغنية أخرى مأخوذة من أفلام هاي سكول ميوزيكال تحمل عنوان Breaking Free. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا، كونوا بخير.
1: مراسي

0: أهلا بكم. جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية مددت ليوم واحد في واشنطن. آلية البحث تتركز هذه المرة حول اقتراح مدعوم أمريكيا لسحب القوات الإسرائيلية من أراضي احتلتها في جنوب لبنان تحت مسمى المنطقة العازلة، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب من لبنان مشترطا نزع سلاح حزب الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد استبق هذه المفاوضات بالتشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم على أن الحزب سيبقى مع سلاحه في شمال الليطاني. ولافت أيضا البيان المشترك الخليجي الأمريكي الذي أكد على سيادة لبنان، معتبرا أنها لن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة. ما هي تبعات جولة المفاوضات في ظل الإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية؟ أهلا بكم في برنامج المجلة السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى إذاعة مونتي كارلو الدولية وراديو سولاي. أرحب بضيوفي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، أستاذ طارق وهبي عضو لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، أهلا وسهلا بكم. وأرحب بالكاتب والصحفي أستاذ تميم هيكل، أهلا وسهلا. وكما سينضم إلينا أيضا الدكتور زياد الصايغ مدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، ومن عكا معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، أهلا وسهلا بكم جميعا. ولكن قبل البدء بالنقاش نستمع إلى هذه الرسالة من بيروت حول آخر المستجدات، ومراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
1: بينما تتواصل المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي، وخلافا لبرمجتها ما ينبئ بتطور قد ينتج عنها، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرفع نبرة المواجهة مع الدولة اللبنانية وخصوصا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السقف الأعلى، ويقطع كل الجسور ويضع الحزب في مواجهة مكشوفة معه. في ذكرى عاشوراء ومن الضاحية الجنوبية، أطلق قاسم سلسلة مواقف حادة بأن أعلن رفض الشعار المفاوضات المباشرة الذي رفعه رئيس الجمهورية، وهو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، فكرر رفض المفاوضات وأكد الماضي في المقاومة المسلحة واشتراطه انسحاب إسرائيل من الجنوب بلا قيد أو شرط، رافضا أي ترتيبات أمنية معها. أكد قاسم في المقابل تمسكه بوقف النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024 الذي يقصر

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. كافي شو، حنان عبد الله، باسم سلوم.

0: بمستمعينا هذا الصباح وأهلا بهم أيضا مساء في أعادة لبرنامج كافي شو.
1: تحياتنا لكم جميعا في كل مكان مع هذا الطقس الحار في العاصمة الفرنسية يا حنان.
0: وصل الغالي يا باسم, وصل الغالي. وصل الغالي.
1: شو هالسعادة يعني.
0: شفتي يا سلام,
1: يعني بتمنى دائما تكوني سعيدة بهالطريقة حنان.
0: الحمد لله, أنا بدي شوي كما يقولوا القليل بس خليني سعيدة, يعني مش ما أحتاج
1: ما طالب كثير.
0: راحة نفسية أكون أسعد إنسان على وجه الأرض يعني, بس
1: إيه حصري عليها.
0: لا هي إنسانة. أنت الشخص الوحيد المسؤول عن راحتك النفسية.
1: صح,
0: ما في حدا مسؤول عن راحتك أبداً. ما مسؤولية حدا أبدا
1: أبدا, ما مسؤولية
0: أنت حدا. مش مسؤول عما يفعله الآخر, أنت مش مسؤول عما يقوله الناس, أنت مسؤول فقط على نفسك.
1: كوتش حنان صباحا.
0: كوتش حنان عبد الله صباح النور.
1: مين معنا على الهندسة الإذاعية؟ عبد المنعم مرزوق.
0: الاستشارة بالمجان.
1: وشهيناز على بالتنسيق.
0: يس,
1: تحياتنا أيضا للمستمعين. شو عم تعملوا بموجة هالحر في كل مكان؟ أعطونا نصائح
0: يعني. السؤال الوجيه.
1: ايه يعني شفتي الفيديوهات يلي عم تكون على السوشيال ميديا يلي عم بيحكوا عن موجة الحر هون بباريس؟ حقيقي في منا مهضومة يعني.
0: كله مهضوم, كله مهضوم. وتخيلوا انه بعض الناس نزلوا ل يعني المكان اللي حطوا فيه سياراتهم من كتر ما بيوتهم سخنة, لأن فرنسا غير مجهزة لاستقبال درجات حرارة مرتفعة, مجهزة فقط يعني لتحارب البرد وغير مجهزة لتحارب الشوب يعني درجات يعني الحرارة.
1: الحرارة بس تدخل على المنزل عندنا ما بتطلع,
0: ما بتطلع, ما بتطلع. يا الله ما بتطلع. يا باسم أنا عندي بيتي درجات الحرارة أكثر من درجات الحرارة برا, تخيل. عندي الترمومتر اللي بيحسب درجات الحرارة بالبيت
1: داخل المنزل. قديش وصلت
0: عندك بالصالون مبارح؟ اليوم ما شفت الصراحة الصبح. مبارح لما كانت درجات الحرارة 40 برا, أنا دخلت للبيت لقيت 42. أول مبارح
1: يعني
0: كانت 40, كان عندي 43.
1: أوف,
0: داخل أعلى الصالون.
1: أعلى من الدرجة.
0: أعلى من اللي برا.
1: أنا 30 وعم بتعذب
0: بالبيت 30 عندك؟
1: بالبيت 30.
0: الله, أنا عندي 10 درجات زيادة على. لا بس بصراحة يعني بصراحة نكون واقعيين, الفرنسي اليوم يعاني بشكل كبير جدا من ارتفاع درجات الحرارة لأننا غير مجهزين لهذا النوع من الموجات.
1: وما حكينا أيضا يعني مبارح شفت كتير تقارير على موضوع المشافي الغير مجهزة. أوه, أيضا وإعادة تنسيق المشافي لأنه في ارتفعت 4 مرات يعني. ودور العجزة أيضا الغير مجهزة من أجل الحر. وصارت يعني حتى المشكلة المناخية صارت مشكلة سياسية بفرنسا, ودائما هذا النقاش.
0: إحنا ما مجهزين ولا شيء, كورونا ما كنا جاهزين, الشوب ما جاهزين, إحنا جاهزين لشو يا
1: حتى يا سكك الترين يلي كانوا عم بيقولوا إنه في منا من القرن العشرين أيضا تأثرت بالشوب, ففي ترينات ما عاد مشيت. يلا نتمنى تمروا هالموجة بخير, والموجة اللي بعدها نكون جاهزين زين لألا لأنه يبدو تغير المناخي حقيقي يا جماعة.
0: لا يعني تغير مناخي حقيقي
1: يعني, وعم نحس فيه.
0: علما أن فرنسا عاشت موجة حر سنة 2003 فقدت فيها يعني عدد ليس بالمستهان من الأشخاص, بمعنى أنه هذه الدرجات يعني درجة الحرارة. وفي الأسبوع الجاي يقال بأن هناك موجة حر ستكون أقوى من هذه.
1: أقوى؟ لا لا,
0: صباح النور.
1: لا. أنا أهرب على شي برد بارد. أنتوا خلوكم هون. تحياتنا أكيد للجميع مع ضيوفنا وفقراتنا المختلفة. ما تنسوا ضيفنا بالمساحة الحرة صانع المحتوى الجزائري إياس بجريتش, ورح نحكي عن المستوى الثقافي اللي بيقدمه كتابه من أصول جزائرية طبعا بعد ساعة و20 دقيقة من الآن.
0: يلا